يبقى قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هذوان النبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمد إلى سواي يلاقي كمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبا أدخلني خير البرايا جيبا تمسوا خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام مع رسول الله يكمل لما زبد من ضر ثم أمير قد كبد الأمير كلما توجه لمن أنا الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القرآن يسر السرور زاء أماني من أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمان ذاك الأمير بالمؤمنين.

0: حمد ربي عليه حمدا هي نفع الأمير الحمدا سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقا سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقا كنف العزيز الواحد المنتقمين ساقي الأمير لأجل النقمين نفي العزيز الواحد المنتقمين ساق الأمير لأجل النقمين يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصيا عليت إلي ردت خائبا وعزاء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد برين ولا يزال زائدا لعبرين لولا الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى في تأوت قبر صارا كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد انقادني من إله الفضل والكرم بالصف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم تفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش أما حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفون كلا سوانا وكل ساقه ندم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حساب كما له كل يد احتساب مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحو السكن على النبي المصطفى محمد ولال والصحب وخدمة أحمد بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وتل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أرم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وتل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري ولتصففي أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد الوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوب بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنعم نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلالي والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراج ولا عداوة ولا استدراج أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة الطرق صبرًا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برًا وبحرًا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى لي يجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أحجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي هرسني

الناس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل أعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا دوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زمت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي
حلاوة تفطغ الفن ثلس الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء.

بعد أن النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفر وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران خاب من البشر والغفران فراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسقي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت ذو الجلال والإكرام من أخرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجيئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام

الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانيا هذا بما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

هاد ليقاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسلعتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج إن قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبذ ستبعة بنبذها مان تنحني النيران باق قمعان النبذت في السر وفي العلانية ما نبذه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد الذي وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد غير مباح مانع من فاسد هدبت

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، أب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

الآن أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

كبدوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من

الرحيم. يا أهل بدر أنتم أحبابي توج رب المالك الأرباب، ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور. يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات، لا ترى رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع. ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش، نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي. كونوا مع المعينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى، رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء. من لكم لرغبة فيكم غفر، فمن تكونوا ناصريه ينتصر. نأيتكم مستنصرا وأرتجي ثم لك جل انفتاح المرتجي. إن المجوس والنصارى رغبوا، من الهدى في سواه رغبوا. لذاك

تلقت بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام، أمي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري، تبت علي يا غفور يا كريم، لقد ذهب لي فوق ما منك أروم، هب لي فراق كلما نبذت

الغائب فاقف عامليك حوجائي أنت الحفيظ المانع المغيث وبك يا مغيث أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بذ وبخير السيدين كلك توسلت بأهل بدري بهم واجعلني في عقدي هب لي ما أشاء.

وباطني ملازم رضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. فضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

من لم يوافقني والسري الصمتري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلامي وفاث القلب

الرحيم. بشرت خيرات تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين. جاءت لخيمة المختار غيب من تيكشف الدهر ما شوائع عنه عميم. ربحت في خيمة

متهمين إن رسول سيف استطاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه

لما حنبشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

من الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري إذا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق

كمين على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زمام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

وينتحي نحوي نبي استطي بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطيئة

إذا بسخ جعمي في صدري مهتد هدى الله كلي ووضيعتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بسع من يقود ذا تعلم والتعليم كالله ذي الدحي تحيات باق قد حول كون ملكه على أحمد المختار من متحوزي.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم خدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء.

محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حسناه أفضل شكوري قل ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكروا الله من الجنات مرتضيا عنه والبقادة أبقاء وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني وشكر

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغا إن حيه لا إن

إلا لمن لم يكن كفوا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة، قد التوجه لي فانقاد للسدد. أكمل واحد امتدت يدي وله، حمدي على خير من يعطى به المدد. توبي إلى الله

الحكيم كما ترى ربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشطتي كن قضي أجر من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معا كن قضي خير من بالحقيقة.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عندنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الناس يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم معا برسول قد محا حزني باسم الناس يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

مضى وربي ليصفي عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران ويلين قد قلوني يدران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر يطرد إبليس

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة أبدا.

واكفني ملا تحب سرمدا واكتشفني لقيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على واخر دعوينا ان الحمد لله رب العالمين ويقبل الباقي الكريم الاكرم غدا له قبل الاذى المحرم ايا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر ايا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر اليقان في الربيع الاوليك فرحي

أخي من قادر مختل يم زاخر دعوت قبل في جماد الأولى من يقاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية قربنا لي لا تكون فانية واجهني المغني الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب أجابني

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر.

مدى قدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفا خالصا فامتدى دعتني الايام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني قدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا توجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد قلبنا كليتي قد نوار أضيع

أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزاي فمحام كم صلمحي عنا يا محام إلا دون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فوجدت لي مكانه بكم أكره كل من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع

مدافع يكره كل سر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجودني بثمن المسارع

ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن هرى بالساجد المعراكي هل وسكن عصما من ناكعي من ناكعي مكويله الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

الحزين بيني وبين كل من يعاني يقود لي ذو المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي إليسي يستعيذ من قريدي إني من آية أيس المعين إليسي فرمع كل اللعين

تبارك لي مزحزح الخناس كلا سوى الضريء في جناسي بارك العليم في لزومي كن قاضي التعليم ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أزمان إخدامي ذا البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن رحزيان كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي نبعثي يا منحوفي جمعا وانعداب لا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قال إلي بالمعرفة هي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثمي قفدي إليه الوحدة شيء من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير شيء من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير المصريين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور على اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخاتي.

كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا لي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي.

إلى المأطمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوة الطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا

أنا بالغرق أكمزات أكم المعظمين ولسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

0: تبجيلا يثيل قوي شاهد ما ليس يثيل أكرم أكرم من لا يخفى قيش وحبا بالأخفان إلى سؤالة تحى في أبد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا قل يقض الجنان غرضان لا يحيسون ولا إضرال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هدية المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزير رسل وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفح الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خيول مطر رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناريا خلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل دديم وكل شك

حسب صلاته جل ما تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاته الأسر أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمد صلاته الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي على ما هنو يوبي سترام صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا صميم صحيفة تجعل خير بر وردا ورحمة وهندك جهني ردا دفتك يا أكرم في البهور فجل حروفهم هو الهور دايفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفهم مرام دايقل هلا أسلته والقرب فجل أروفه جميعا قرب دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرهي ترى مستحسنا دميره صف وصف سائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام نارهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائي أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقف وخيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبى المبصر خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خيبا الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما ووجدت ما أروم خيبا البديه في البديهم وجاد لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساك فالمحتاك فافا يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسيري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع الصلاه على الرسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساحر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فقال قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للقافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم ولتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوخ سني كن لي خارت للأهداء يا سالخهرين فتردا صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابق هذا ومن تاكرا قدير صلي ولتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي
صلى من السلام من إشراك وجاد للوهاب بالإدراك سخان الباقي بكأس القوم

0: فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسأل في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا مرفا سبحان مغن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأسر أسيم والصلاة على الذي صفي في بالسلاف سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لسل الجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها أن الدرن صبحي وري ومنامي ولباس وعادري محن ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمود وصى محمد سهرم تداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيدي وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسسي وصرف حني حام حيسسي إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجر خبي عددهم سجر خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد الرافع والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سولي أبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأترجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخسين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يسوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أجل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كليا له موجهام لا أبتغي بس الجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخزي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني أليما يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الولاد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمدئه توهير وعنك يا أكرم لا أهير يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحدم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لي عبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتامين يا الله يا أحد يا خير صمد يا من يقيني الممات والكمد قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجة وحمسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صلي بها أني على خير السنة وصلي من وهم به أني الفند أقمت سقيت أتمت بالخلق جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهل القنف فأرقت العدد قلن بها في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور يا من يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتد عن مامونه أثمانا وسره كفرانك والأمانا وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحم وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن ابي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير اله وبلا على محمد ومن تحبدا من اله وصحبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها باهل عرف الهمزه نفى كتابك ولصف رمزا يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسد به فضيلتي وارتد عن ابي ان ابي بن كعب وعلمني واهل كهب وسقدا ابدا ابدا للاخنس اسلمي وانفعني دنسي وسقدا ابدا للارقم ابن ابي الارقم وصف سخمي وسقدا ان سرمدا لاسعد ابن يسيد وهمني واسعد وسقدا ان سرمدا الى انس ابن معاذ والتحزني من فانس وسقدا ان سرمدا لانس مولى الرسول وفني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصحصه السلام وسقداك الى انيس ابن خطاده واس ابن وسيم وسقدا ان سرمدن لاوسي وابن ثابت وثبت اوسي وسقدا ان سرمدن لاوسي ولد خولين وكمل جوسي وردان اياس ابن اوسي ونجني من محسم واوسي وسقدا ان سرمدن الى اياس ابن البكير وكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا رب له سكوني ولتمن حسن اسن وهمني في باهلي وترد لي ثمني والترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والاليم وصحبه الدرار والاليم ورد به عن اهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الاباهم وعن بجير بن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتد عن بهاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسقداك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة بن حمري ولله الصدر ويسر امري وسقدا عن سرمد لبصري ابن البراء ولتخلد بصري وارتد عن بصير بن سعد وبي بصر ثمانية سعد وسقداك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركه وليسخي مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاه تجهل بها نسامي خير فهل يفل على النبي المتبع وسلم ولا لوسام وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مقت لم يصل سميها وسر عن اهل عرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسقداك لتميم مولى خراس الهال الهدى يا مولى وسقداك لتميم مولى ابناء خير من وحدني بالاولام ولتميم من يهار سقردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك افقهم وسق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلني فوق الجنوب وارضى عن نسى بمحن وجهلني باب هدى وبر لا تسخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف سائي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن من أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمد سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسره صد ويسر أمري وتفين الدايخم هستر سالي بالمنتمي منهم إلى هزالي ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتدم إتمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمر ومهيوب ولتصف عمري وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهدى لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل ورد عنه أبرا يا خير من يجبر من لم يحبدام وصد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتل رداء أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وصرداك إلى جبير ابن إياس والطريب ميري يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والعليم وصب من في ناسك العليم وهد بحق أهل أرف الهائم كلي وهاي بجهل سامهائم ورد عن الحارث من ينمى إلى أنس أنس ردي ورسقني إلى ورد عن الحارث من خد تمام لأوسن من رافهن بالمحتمام ورد عن الحارث من لابن محاس أوسن من ياخر من عبد الأحاس وهب لي الحسمة من كل بلا ومهيوب ومزاهي أقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينسب وملح لبن الأواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم ورد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي ورد عن الحارث من لسم ينسب وصرفني عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيس ورد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعص مخرجيم وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفا خدريم وسقدا أبدا يا رحمن للحارث اللسن تمال نهمان وسقدا أبدا لحارث ابن سراخة وكن للوارث وسقدا حارثة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وسقدا حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وسقدا حاتبة ابن عمري ونجني من هاسر وخمر وسقداك إلى الحباب من رأيه وخاذ لخير باب وسقداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيبي أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وهبيب وطرد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيد خير ردا ولي جد بسيد ورد عن الحسين عند الحارس يا خير محبود وخير وارس وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماهي بن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفى أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وجس عني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد صادق الهباب وهب اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا حطبا خباب بن الردي وهب لي رطبا وسقدا عن أبدا لابن إساف خبيب بن مرني وانفي الانكساب وسقداك لخداس ينمى إلى قطادة وسق لخنمى وطرد عن خراس النسمة ولياب كوني بسر الأمة وطرد عن خريم ابن فاتك وليستخر كل باق هاتك وطرد عن خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسقداك إلى خلادي ابن سويد وهدبي بلادي وطرد عن خلاد بن عمري وفرد الأكبر أبق همريم وطرد عن خلاد بن قيسيم وست نبه وأسم قيسيم وطرد عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدى وقيسيم وطرد عن خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسقداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسقداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاق

يمين ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيع صمت من الأسوأ والندم لو تقبل مني له تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم رمت السلامين ممن لا شبيه له كمن كفاني به التخفيف كالولم أبقى صلاة بتسليم على أسد ساق العدالس

عظمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم ابن المشفع أعلاني وكرمني علي تسيم باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشرين نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجرين أنثى عن لخير الخلق مزمن.

حياته قبل بالأقلام منفردا توصلني هذا التسيير كالمطر يقود لي مدمع يقود لي مدحوس سرا أفوز به.

عني بذا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي بمدح منتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، إثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني.

قدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعني بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم أقاد لي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قاد لي الله جزاء الله بلا أذن

أذرع عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما مني التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لا من حمي مكن ولا غرور وأنقاد لي في عادتي برور أقرئ ما يقول

الإسلام قد إضاءة ورضا للتجهان ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوي إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في سفرك أنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم الترم النار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

قلي بمن هداني اليوم بالفقر ولا توجد مستغنيا ابدا يغث ذي فق بمفتقر محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مده العمر نجاني الله من اعدائه اللؤمان يومت بهم عن راب ذي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا اشكو الى الله ذا جهل وذا خور أنا ابتلي الله بالمختار مبتهلا

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عني السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلما لست أذكره إلا وأشكره إما

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعت وهو قهارا يستغفرني بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن دون علم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي أي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغير بر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صار إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكونه ليه بالمختار من مضيب كان يقنع صعبه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

الشيء من الوسواس. وقت بالنبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيبين الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا قاف قيف خط أهل بدر قادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى الساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أقرب الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحى الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كرو يستمعي مع التخددان قن يقول وعطال العددان ناجيت ذا البصر.

وأتوجه للجهات اللومة. كترجمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير صلاة وسلام مني وجه ربي لعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدان ألان لي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكدر في أبد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد الظاهرا طيق باطنا خديما باهرا ليقل علم هاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متي تقل هو لي متي تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن أن يسلم

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميري. كن اسم الفضل الذي لم يلد، كن اسم مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فاقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودني لجنة الإسلام تقودني لجنة الإسلام ولسوان حين تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالكي ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيها ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوقي تنحيه قتل ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي تحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضرر أقيالك ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول رم أمري أكرم الله به وقادان إلى الجنان عمري فانقادان لمن حذاتي

الرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك لي ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. هذا ربي لسوى عمري الحزن

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة سوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر، وتبكى

وتبكوا إلى ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أربعني الشكوك والسنن بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل جار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي النفس التي كانت تجور ولأجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاه سيدنا الماح العظيم الجاه دعوته واستجاب كرما ونلت ما أرمت وما لم أرما فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم قلي وأرجو منه فوق ما أروم قل يا وهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع يا بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في خيورك أبا خادما لك في ديوري أشكرك اللهم في اغترابي وأتوجه إلى ترابي أوتي بك إليك في البحور بغض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر من كتبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصول إني عبد الله جل وخديم كمصطفى لي اعتلاءه يد يشتري بها رقيب يواعتين في كل يوم إن للعرس المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فليستخر سرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء فوق

وكلما أشأ منك يا سلام ارفع يدي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعطن أتت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي ودك وقني الكآبة أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جئتك يا كريم أجل القراء ومن يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أعيد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني

لم يلني قنقته ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقته ما يسخر يهني فجئ ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بداه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفن هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزات

الناس فيمكث في الأرض ويتوشي لمغن فكان أن يكم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

تلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذا وخوب هذا العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي سلكاك هنا أو إجابة والسلكان أنفي بهم من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يستطيع يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضع العناق ضر حشكان وجعل المغني بالسرد بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لوجي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركات لبست اللي يقي من يشك من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من حسدني فاندكان سقط إلي

ملكني مقلب ينسي ملكان للتنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبيفس

ضيفك راد عنك يا من زكى أفسن الهواء قبل عنه الفكا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة.

قيل هي خير من حوى ابتعازان قادم من بادرة بعازان ومدحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من البسرين أنجازات وليرود من وشى نجازان يسوق

قال يا ادم القسل لسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العظيم معا اباسان عني حيارات سبية عباسان اقول حينك

ثم بعد ما بارسني نأسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا قلي طرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسا ولي طرود كل

أريد ما عن العدا أفور ميك ما بي أكون زاخفون يشكهو كلي إنشاء بالقنوت قبل قنوت والقنوت والقنوت فهذا قوى مبارز القتور عن أهل ابتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل.

ببدر المؤذن ينير بدر يودي لاق بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضته بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا أرشد بفراقي سري فاقوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جل لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصري خالصا والجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر داخل أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يقول خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام، أذكر شكرا يقيني

ومن وشان ومن قلا وارتدا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدا كم يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل زال

الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي

خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبك بغراض لي أهل الخلب أعلامي المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به والجذب كما في وساء عند الرغب فجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي وأطي من إضاء بالقرب نجت وقد أزال أجبي قم من أطب كساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب قم يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب.

0: ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن يكن في قالب وقلبي فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسع فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي ألني اللهم كل الصلب كمندك اجعلني باب مثل القلب أي بكوني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب ألني ابدعيني كل خطب قربي اليابس مثل الرطب ولي ما شط بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي أخي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي الطيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزين قد انتمى وعني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلالي وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضا ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفند وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي والتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وصغر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وصغر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصغر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصغر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وصغر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وصغر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وصغر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وصغر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات تفضلي وصغر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وصغر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصغر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولد وهب واحمني وأيدي وصغر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وصغر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصغر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وصغر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وصغر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وصغر ضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصغر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وصغر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وصغر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وصغر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير ملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لأياد القهري وصغر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني أن مرجعي وصغر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصغر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصغر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وصغر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وصغر ضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وصغر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لي تسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولالي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصغر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر رضا وهب لي النظافة وصغر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وصغر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم ولي بأهل حرف الصاد سوى كلمنا يفي تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعمان زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضاد كوني أبشر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء ناميا لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن عاصم العاصم ابن ثابت والعام جدلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائت وجلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولدي عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تماول استجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى أبدا لوسع ولابن عوف عابد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عابد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخر ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسخ لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخ رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسخ لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير من كرضوان سما ولابن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسخ لعبد الله نجلي مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسخ لعبد الله نجلي كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسخ لعبد الله نجلي مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسخ لعبد الله نجلي محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسخ لعبد الله نجلي عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسخ لعبد الله نجلي عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسخ لعبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسخ لعبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحذيه كبلي وسخ لعبد الله نجلي ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسخ لعبد الله نجلي طارخي خير رضا واللي يجود بخارخي وسخ لعبد الله نجلي خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخ لعبد الله نجلي خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفض جنابي وسن وسخ لعبد الله نجلي سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخ لعبد الله نجلي سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسخ رضاءك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر نمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسخ رضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارث خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسخ رضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخ لي الرغبة وسخ رضاء ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسخ رضاء ناميا لعقبة ولد عثمان وسخ لي النخبة وسخ رضاء لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسخ رضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محو تذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنافى أذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القاف قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضاء ناميا لفروة والعام جرلي بوثقى عروة وسخ رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاءك إلى خدامة والتقني الحساب والندامة وسخ رضاءك إلى ختادة والعام جرلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام طيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيسن سلالة أبي ساسات ولا مكمل أدبي والطردان خيسن سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخلي المنن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب أهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وصغ رضاءك إلى صليطي وليسقرهم بلا تسليطي وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمان بن الحارثي والعام جد لي بسر غايثي والطرد عن سليمان بن قيسي والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصغ رضا لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وصغ رضاءك لسعد بن أبي وقاسني الثالث واكشف كربي وصغ رضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوص وصغ رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغ رضاءك لسعد ولدي سهل وعسر أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة ولي يافيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا زا زيدي وصغ رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد بن زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المصطفى حيث اكون خادما مع الوفاء وصحله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة بن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فايتي وصغ رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع النفاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشيني والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعه وعندك اجعل خدمي وديعا وصغ رضاء ناميا لودقه وامحو عيوبي كلها لصدقة وارتد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث وارتد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري وارتد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب وارتد عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة عجل من ربى وأوصل إلى مرن كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطى وبالذي فاخر رجاء جتى صل وسلم على المصطفى ولال وصحبه وبأهل الفاي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظمن يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسد الدر والياقوتا وتلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وتهلك الجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وتهلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وتهله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بأذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وتهله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وتهله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وتهله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وتلو يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخا يا الله يا رب الورى يا مغني اجل نظامي عن سلوك يغني وتلو عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود الصرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتبع أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي لنا الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلم صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من

عبي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد رزق راضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب فكفروا.

فاطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

تمر لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إشه غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وترك لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر كبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافل ستر بمحل كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبمن بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبيد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن بر الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لصفي عمري وطيب للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا ابو الحين ينفعك واكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كلي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشتمن هدى فخر أسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرك قلنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي واللساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عقني به عمن أسر أو جهر مشوى إمامًا كونه ليشتهر حفظًا عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقل يا اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما سطر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنصر جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد زبي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر
وبدي ذا صغارة وذا كبرت هل يأهب في هذا السفر تردك لما في المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخ من يبي إليه كنزو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون ولي وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل لك وعني كف ما يجر ضر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب بجاه المصطفى ما قد بهل نور برايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بروض كل من سطى أو قد نبر لك التيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر أنت رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر في البحر حين قاد جيسه وكر بجني في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يأت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بهاب الفيوض يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر قنيته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر نيته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر كي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد صدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر من لكن الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظرت قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسعى باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر قجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو الذي سمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤال من قلاني الدبر ولا يفارق قروحا كالدبر أضي نحره الأزاق لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره
وعرض قلبي مخر لك يجود البرايا بفخر قرمين ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقد من كليتي تفدس ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي قاد من كل نبر رفع كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر كولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر النبي وجهت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفع عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بعض لي جزاء باق لي ذخر مصري وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقرمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر قفره من الخيار يبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين ونسوان حيث

واثق نحن وأما جهتي موافق هذا ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبدى غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحق.

قدت العدق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابدع للسوا نحن يا ربي ليدا معا سوا لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدات

يتيم ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفده لي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفين السر والجهر مع الهادي الوفين رأي استجاب وهو الأقرن.

قليل أمحو لي أسمان خدمتي غفول كنبيه أوعد ذبي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة بقى من لي كان بالصيانة أن كتابتي صانت دين من له البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا شواي لمرادي جمع لقد توسلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطبع علي وعيوبي غسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قبريم قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواطي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوتك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لقد صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجلي لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي ابتئلك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل.

زائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدودي.

إدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أشكره شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ولا تحيل غيري العرمر رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال تدري لغير مغن أغنى ليس يراك

نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

الأيام في كل شيء بالصفا كالكليان. ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير. إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم. عنك رضيت راجيا كتب كليم على دماء أدمرته فيك الكليم. إني نجاة وعتي

لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبا كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وولي أن يقول لي السعب قن جذبا لو التجاري واستجاري

مالكيك أسعف والتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلبا كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى بتسي بالحنفاء فثبت وارتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء قاصري ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان لحين هو لوح ربي والقلم بدفترا ولم ترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى أنا المعاني كما بعدي عيش شكرا أبعث لله سنين وحدي حتي إهداد بالقلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لأحمد المختار فيه خطي سرود قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيهك ولي الوعد نجس أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحي

برقات وحشت الطلباء وصية تكزر العطايا كل كلمة يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعطايا.

تنجو من البغضاء والفضيحة، ورم التواضع لكل مسلم، تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وسقيا فيا حمد

كسل حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم كالواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكوني مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في شعبان نبي الأمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نور شكره شكور المصطفى نور شكره وشكر المصطفى وارجع منه بجاه اصطفى قال الله خير من هدى وكشف ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفى رصد رعت سنين بالنبيك.

وكانني بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله قبضت زلالي كون الله لي وكانني بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا قلت بكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أشكي رفض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصرانين استفيها من يبارز الرحمن قل امر بطاعة أمانا استفيها من يبارز الرحمن ولم يرم بالطاعة أمانا لمن يباس عزيز المنتقم ولمن لنفسه لا ينتقم هل شيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل

لا انتقام في الذي يكمل الولد، لا ولم يجد ولا يسبه ولد، لا خطاب عند مرتد جحد، يا ذا انتقام ما له كفء احد، او لسعة بالصف دائما، تجاه والد البطول فاتما، عليه صلي وتسلم سرمدا، في الآل والصحب وكل يحمدا. شده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي توسعا، يا رب صل وتسلم ابدا، على بي بخير بر عبدا، جن رجال بهجة النساء كواله وكل ذي اتساء، قلبي اليك رب راضا كي عدا وساق للاغراض، وجهلي المصباح والحلاوة انا ارضي.

الحسين فضل العداق وما أرم تبلغ زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم.

نفوا لا يستمعوا لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال أن نفع الأمر والعمر لا لما جئت لي الكلام ما قدر فعل وجدته به منتفعا انت للكلام ما قدر فعل لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم قل بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك لي.

وقدر العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إلا المزبدين العدو مغسر

0: الرحيم. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي توكلت لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منور العطن فضل القلامي ومدادي والبدن. ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهي انكسر. سلاح من كان يباهيك فانكسر. والعداي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم. مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب. على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبدي ولي حباخي أصحاب القناة. عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخر لي الخير وليفتح بابة وسخر داء لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباحي ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلمة تبير داء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داك ولي وجه سرمدا هداك ولي أبي حبة سخر داك يا خير رب وفني هداك ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولي أبي كبسة سخر داك ولي يستخر كل من هداك وسخر داك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام والسخر للأحلام ولي أبي مرسد تكسر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داك وبي بسر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحب لي استفى ولي أبي بردة سخر دن بلا نهاية بسق إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن قصر وصر مدن وجه إلي ما يصر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والسر يا كريم وأن أبي اليسر ولي هب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته فاخ كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي الزخرى في هذه الدنيا وتلك الاخرى صلي صلاه لي بها تكون في ابد الماسيح يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا احمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حمايفي من قبلي أطل لأجر مالك أسماني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكالكلي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولاني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمين بلا أسن ولا هدى أو ألمين ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم ختن ولا إله إلا الله ولا دي الباقي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ما له الأقياس فرو ورون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباقي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيبها موقفتي فيما به سكرته من أكسس لن خادم من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموع رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمري وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراك كفيت كل سنب والإشراك إلا يقطع كل ما اخترت لي بخير تحصيل وخرصنت لي كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باخر أنزل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارفة جهرا هارية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خاد ربي في البهور سعادة في حنطور مهوره أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تاب حلي خير ساتر خفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعلف ينبر الصدور لوجه خير منسل جارب دور وجهت مدهي للحبيب السند خليل الأسر المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلد كرب مفلنسي حتى المسيل أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماه المسيل الكبر للمصطفى وجهد عند المسبر أبكارمته المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سسدد ختم ومن ينهو أصاي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجائي من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العللي وفي خدم يوجه الهزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهل مسخنيا أن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ندب حتد جملة ما لاحيت نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجليل أهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم وأخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسقى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسدار نفاق خمم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر رافي من يحكم أما جاءتي إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه القمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخادر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولي هايسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخدر عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم من لكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضل له الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم أعظم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من أدى وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفح بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايه خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهات بما لدى مخن يدي أنهات باها مقابلية بالممات وابت خارم بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرخ ووصما لهادر سو خرخ بريت ربا جاد لي بفتح ما كان مرتجا بخير رتق باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوفي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمتبع الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الورى سل خلق كتبت سلمتها بها من أوريخا بوقت سن وقبله أسترخا كفاني الأسيس وقتلا بسخا أن لا يقبل بها دماء تبسخا كبت سل أرسي أدوان أبخا أني بما هن قلت فيه بقبها كون الإله لي فايدا جلخا في كالكلي وبحدوي جلخا كفا جاءت الست من تبالخا باخ يبيد كل خب بلخا كتبت والكالك لقطا رسخا في هدى الذي هداه مسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بخيره لن ينسخا من ثنى أنه يلاخي أحدا يماثل المختار فهو الهدى مثاله فيما مضى لم يولدا ومثله فيما يفي لن يولدا محمد أفضل من تولدا وخير والد أنار البلدا من بالنبي رام المراد وجدا بفضل من به البرايا وجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نصير أحمدا أحجسه من لا يسار السمدا فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا هجوم لدى الكرام السبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا على حير الحقول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملا الخناس مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيداني والمهاسي ناوي هل أن النوم أو النهاسي مد لي تهر بلا إنجاسي من خادل الأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسواسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخادل الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام جزا الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسل في السر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك القديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزاني سماك ما سماك في الآزاني سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرام نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه ده نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجعل بالصلاة المغرب له سكوري بقضاء والعصا وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبح مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في السباهيم سحد لي ربي في الليالي بما به فصوم حال إيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوع ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنسى من حلا أن رمس وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يحب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقول لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين صاهر والباطن الذي له المصاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مدى إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلب اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجه

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيانا نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيانا نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه الكريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن نهو

الإحسان، واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في ترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في ترابي، منسي ما قاسيت في اغتراب. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس. هب لي

حطني يا معصوما من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكونك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن ويتجاوب بذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

أكثر محبا به لله اكملت أحدي هيت ربا به من اشترى عددا ودادني بعطايا الأكرم الأحدي.

يا صمدي لي قلت دون عن من قادت الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل لي بنختر ولد مأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم وللمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي

فاعتني سل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد. وجهل المغني عن الكيفية، سواء ما قد بعته كيفيا كي أوصل

منجلا تني مالي حليب كن حلم ليقود الله كما لاختاران مصر وقادري أستاران هذا بنية آية واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتهي من لا يحبني ليا قل جلب المحب لي بالسوليا حبا باق نازع لي ينجذب مستغيا عن افتراء وكذب ذو كتاب جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين فما بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصلي أسمانك ما بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول يعني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطوعته الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

قل يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما من لا يزال لمن حاول

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيء سنائي به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محل كربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجي بسك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا أنو مع حزن كما لو ضدت من عادى وقد شجبا آويت قبل بالآيات ذا خدم للمصطفى المنتقى المختار من نجبان نوى شكورك للجنات مرتضيا مرتلا خير ذك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طليته بحروف الآي محتويا تنقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بش

إيمنا أمر في ذك فأودت كلي الحيف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويصيقني في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سعي وتنحو نحو يزلف جت الثلاثه في من لا شريك له بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلف قال قيم لي نعيته زمنا قيمه ثمنا لي فمحت كلف ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرقى

سلطان تلا وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادر.

حيفين السلام العصي العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يبقى حل قل الآل والصحب ومن له التحل كون خير العالمين أحمدان قل خير معبود.

الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير. يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير. هب للنبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من من ليس له كفءا احد. يا خير مدعو وخير ملتحن سلام العصي وذي الكرسي والأرض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك. طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

فذب عني لسوى النحل الحزن بق الولي لي الصان ما اتزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العروض يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال تابه لغي النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق يصيح لنحو سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي ما العرور أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمن الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر بر الأسود كدري نفع لغير الله في الدكار كل أذل جره المكار علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من

قومٍ يسري المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي ريقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواس

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضرية بانتهائي وشكره على صرف حسد لغير نحن.

المفضلين أدب ربي مع فؤادي الساء تلا سوى نحوي ومن أساء كفاني المستهزئين الله في الحال والمآل نعم الله أشكر نعم على ذهابك ذري إلى غير يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز

قال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مرت الأكرم ذي الجمال قلي وجاء مخجل الآمال إلي وجه

وجه الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجه

والكتاب قبل حديث ما حي عتابي قدت إلي ما أكون معرفة لي إلى الجنان يوم عرفا مدتني في العلوم والمنى لي قدت من جلا وما تكمنا إلي قدت في ما قد اختفى

نفعتني غني كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي وجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر فسيف من ليك لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين فرميستم أها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين المتبان محل يجود ليك بخير يتبان ويوجه المختار عند المفلحين فلن يقود المنان في كل حين نبذت في الله وفي الرسول ما بعت وللت خير السولين قلت باسماء الاله الحسنى ابي صفاته العلاق باسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فاجعل لي له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفا اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذاك الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدره والاراده كل ولي قاد صفا ارادا لمن له العلم مع الحياه واستمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أراح ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رعب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم واجهني البعشة والجميل ولسوى نحن الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيوت العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نسائي وجاد لي بالذي

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وثقت بالله لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جادر الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا ما يده مطجيا عطاء كنوا عني كشف الغطاء لا يتلقى من أدى النصارى يمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجي فاق الستة عشر وصمدا ليقلد البشر هذه جملة من عاداه ولكلية بدا هداه يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور أفاديني بالخب ذي التدمير بدفعه وجلبه عني لي عنيت عن تسبب منير هات أعدائي مع الأوال كن مستعين بالله نعم الوالي واني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدني يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاه في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالكسر يسعه في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هل أري الهادي وجاد بالسعد كل حساب باقيا بالتوسع من علي الله دون قبري ماجي من حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كم راس من خير سواب وغيوب بالله فاق

حسا ونفسي لعداي والحجاق وابلمة دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما

قليث الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم قاو للنبي وخدمتي تدوم الآن لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا لا يتمن كفاني.

لقبل قال سؤلي وما سؤلي يفوق من حساب الخليفة الرفيق أي طبق على الصلاة والسلام أن يضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بدعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لا نحويك يا حفيظ يا معين، هل توجه الأذى للنحوين، توسط في كل من لغن بالمحوي، هب لي ما قلت بالحروف وللحياق أنفع المعروف، ما يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان، نظرت إبليس وما والاه لغير نحوي أبدا يا الله. كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر، له إياس من جنابي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا، شر الزمان والشهور ينحون من غير نحوي والمنى لي تنحون، يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر، طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان، إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني، نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني، أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي، غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا، لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق، هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريق وقلبي يطمئن، يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة، يسوق لحزبه في أبد لكن تفاني كل من لم يعبد، من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي يمن النبي أحمدا، انقاد لي القرآن ما لا أجد في غيره إنما الكتاب المنجد، لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد، ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل، يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان، انت لو أبكار توحيدي نفت فلا غير العدا وكل الشفن، ابن حني مكر ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة، هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون، رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء، رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء، وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا، حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي، إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا، لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فسق

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخجيم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد والصف مني لخلد، وجهل اليمن واهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد. أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيد سرور وكفن الفند وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبإضاء وسرور ومدد. يا من عصمتني من العود لدا ومن اتيت ذلك العدد، عليم بالنجاة من أود في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد، ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد، يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد، قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد، يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن، وسلمكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسلم وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد، رمت حوزك منه الأمن والأمل، أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن، هات المواطن يا من رافق الكملا، حط العلوم التي قد ودها جملا، وجلها عن جميع الجيل قد خملا، سميت باسم حميد عابد منن، وتحمد الله حمدا خالدا جملا. سمعت ربا كريما فيك ملتمسا، من السلامة إما يورث العللا، توصيل الذي يولي المنى كرما، من أصبع عنك ينفي مني الملالات، اجلس قيلا تغفر بيا أخي بمنن، ولا تملن يا من حبله وصلا، حسنت ظنك بالوهاب ذا أدب، فلنطر إن بعد السور قد حصلا، سنتصدق من كبر ومن حسد، والله يدنيك ممن قربه اتصلا، أيت من أصيه من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا، ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا، من ضافها الأولى نال العلا أبدا، وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان، أسبقين فتحها بالذي غفر قل قام به يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيران، لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتنا ويقي الضيب.

ما يتوه مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بي ومقتدر ما يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني بمفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قيتي من شك ومن ضرر وصمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عث وفي يسر وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وشك وطيب برضا عمري لك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل بفضلك عاداتي رضاك معا وللحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغافر الغفار يا ملكي قن العنا وتدم بالأمن ذا ستري يا ربي حقق رجائي كله أبدا بحرمة المصطفى

0: سليم غفو الدقيق به واسطر به الزلل وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغر وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يجب هذه العادات في كبري أبتجي وجدي خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحليات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فقلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوال وللقرى يسوق بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزالي أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي رب لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيالي مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولالي واستحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضا هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسوق ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر بهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من نبي نجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك الشكور يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمد وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرس العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباغي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوخ الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحابه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجايه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضري صدم.

كتابة الأجزاء للخمور قالوا هنا القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن الرزاق.

في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كوين بكم لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيت فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا. ربيت

وجهي صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا. حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا فكذا مكنزا فنئ بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسمائي.

عجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقيت مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمة حقدا وعدوانا.

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجي بقلبي تقبل واكفني خطأ وطم حسيني وكملني بما زانا أبي تجولت كمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم السنة

رأيتك يوم يا برا علي له تكن يخجل ياقوتا ومرجانا أنت العلي العظيم.

والتكفي كيد من للحرس قد مانا هيتك ماذا فقر إلي فك فكن ذي مقين وافتحن اليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

تبدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتحا.

الرحمن لها خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بي

ناجاك مرتجين ألا تخيبهم وتكذي بعث الخلق ميزانا خيب رجع لي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يقضي بالآماجر لا انقطاع لهم في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم بنصرته في البر والبر.

قام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعلم صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين أثني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأشتار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما سال مقتدرا ضعفي

بان الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكفيني أنت بعقل عني واقضه وإن غمت وفيض الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

نبذت ما كان عندي فالتسق بدلا لي ثمدا والتهب لي خير التمكين. نيتي من أذى الأعداء مغتربا وجب بكوني إذا عود وتسكيني. هيبت عن الأذى بالمصطفى كرما هب لي تلازم ما ترضى بتحسيني. لك

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيي وزد

أطلب الصراط بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقي سند بي قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزجلة مسودة معنة، نفل غير لي قبل غدر وسأقدري إليه ذو القدر، لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير، أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب، حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد، إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم، نسي من ليس له كفء أحد فلاسجع صادني عمن جحد، ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان، نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه مرضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البدين يسر خطيبي

كن الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشعون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده.

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق طي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتاب العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان نيت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

اللهم صل نحمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

السلام. فقال نبينا رسولنا البشر والجن والأملاك زالنا بشر محمد صلى الله عليه وسلم القديم. قال في الحزب سيادة التدون نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شالي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد

وجنبي أنهر من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر فنعم يد النبي محرما كما لو قاد العلا والكرمان ملك مولد النبي الصفران بشاة خالدة.

ولأحمد أضاجي القعدة كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباه من بقاه وقدم قسمت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قلب به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على القديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم حياة ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم من الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن نحى ذرية قولي بشر رسول حيز عن

خلاهن نرم والي هدى الهدى حلاه حاسم عدي غدا خلاهن أيها النبي يلم بأنمناهن فضما عن الورى أغناهن نا عن الخلق معا مداه على السماع على

بارك هاد بي قوما يرشد في فان فانه الرشيد المرشد بطلي اجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بلا شك من له توحد هم يكن عمر البرايا الاحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاني العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصاً أبخان عن نعمهٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي صيداً جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كفاجهات الست ربي

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، فلكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشر، ودائما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكرت، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر، قدري الله المكرم الكريم.

ذكر ومن أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من عمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفى أن يلعارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كون كن المختار فوق الكون آتني ذكر لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نعضأه على الذي لي أبس أتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس وغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بالسر

لو شكوري وعيبي ستران لفضله وجوده فاستتران لوجه الكريم عني كفران كمن لا يثلي قد نفران لوجه أعطيت السيد الورى بخدمة ولي قاد السوران ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منه من لم تظهران لأحمد المختار

يستكن وجاءته بخدمة الذي ضمن قل يا سعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار مالي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نيز صلى علي من له هذا الرجس فرع في دين مثله عقس عنق ولا يراه والوعد الرجس نير الشكر من كفاني القدر كري الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نيت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت على الأعداء والتزلزل نور شكره بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكليم أسأله إخراجه في العجل كني دواعي الأذى والخجل

0: لكبيراتك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في التعجل يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك خطابي شاكرا بك الكريم وغيري ولبدا كون كريم حبل حلاوة بلا تزلزل ما لي اخترت وخير المنزلين.
1: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي ربلا حديتني فبه ربي الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلاب عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأسى والقبلة لك سكوري بتاريخ المسلا يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به وأني انصلا أني فكرت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إس نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كم الخبر في الأملا فص بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أشكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلى يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحدلا أن السواب يديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكن يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي ختلا ست هلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فمن فه أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير الصملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار أساهرين من تجا الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري وجنتي حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي رود بالأسار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناس مستوي التبارم كل له بالمصطفى السكاريم ولي به يجود بالأبكاريم يا رب صلينا على المختارين وآله وصحبه الأساريم ليكن به في سفري وداريم ونجني من جملة الأكدارين سألت رب الخالق الكونين على كرم المرتفع بالمنين بحرمة الرب يهز الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون أغتف سلامك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنصه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وأبلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسقى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سقوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وخصير النصارى في البهر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراتهم في البحر وحدي وحدم ولي أنجس التحالى وحدم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودام توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستقنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب وحبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائ أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وسرمدا كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لي وسهب وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالقرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداءه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أود مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سل جلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما درام داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وترك طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حسرام ضيق الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرمهم سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وسنصح الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وخلت بعد الفوس بالمرام لك منامي ربي محيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف به الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسرمة ساخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرامي مسخنيا بك أن اهتمامي برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلامي دعاء يستجبت في سلامي يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي زلار لين صبحي والطباخي يقيني الهدى مع الإملاخي وجادري بالهرق والإطلاق وسقت بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاق ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدى أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أشكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مع الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلاة عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له ختابي وهو كافي البجري الواحد القهار محتل أجر أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلخا وشر وصف كل أنجوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيه أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني خهري كل هاسر وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البحر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدواني أني قد حفوت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني در من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وصاو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا محل ايماني اوتني الحتى بلا هرماني انجزت لي وربت لي زماني دعوتك اليوم محل ايقاني يا من بجاء المصطفى رقاني انت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جمله الاسمان للمصطفى والال بالاخوان اطب سلامك مع الردوان لك خطابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني ابلي فراخي جمله الادران وسرمدا ببسر الاقران لك السماء والارض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان اتب حياتي فرحه للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يستوي الادقان في البر والبحر وفي المغاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسبي من الألهان لأصله القلب محل لسان والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره بلبس والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائدمان لو خطاب وحما أوتاني عن كل جانب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسقف الإسرار والإهلان بك فرض لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك, مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء قربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني أيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولنصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدى مها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما تويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أطب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من قبل بالقرآن والمساني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

نعيم البر وجهزا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مسلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ومغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد جاد

ولسواي السائق أهل الحجر لوجه فارقك حذا صبر عنا بلا عداوة وكبر ثبت أنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسره هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهي لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم يا ذا المن هب لي يا وهب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين كساء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح

وعنه قد رضيت كل ايضا كما به غنيت لو خطابي وقلبي طاب وارتجي ترافق الاقطاب.

فقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا

يوم على كون الضرر والنفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

أمرك ما شئت منك وتطول عمري ثم عليّ باتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بك أكون مثل بدر نبهتني وبيعك ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي ظني إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا وممتزلا وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اجتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

السلام. كبالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغين

من بدع تمسكيت بما لهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه الأرض في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجن لوجهه

ويخدم الماحي باستمساك صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجاء لشري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك ما وغيره به لا تشركا ليس لا غير الإله منفعا أضر فزق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتزال يقلي يعبدك بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كما يؤمق عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني يا أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني يا أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدعي هب لي توبة النصوح وتتني

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع

أخبا. صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبا. فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يئم فقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيا

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك معك فضلا قد حكي وتبشن

بكل أقضي الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوبات حفظتي فسق لي المطلوبان كما جميع ما رجوت أبدا بلفتكن يا خير مغن أبدا وجه لي السر

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا ويستجب به واشترما قلبي طهور ما وخلد كرمان أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد ليكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشهد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وبسمة من الحساب وبنقل

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، أعذي صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبان، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي الى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ اشكره من السماء والارض والعرش والكرسي نعم المرضي اديت عن عدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق اشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا فجاءني الأكرم

جبريل بر بما غمت وما فاق مرامي وهداني الأقومان علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم لقيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى عن سنك سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني يا إلى سواك ولتعظم شأني يا سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليك بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواب.

يوم لقاك بكل ماضي يهلولي مطلقان. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ولتي ابن سلال أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا لغتهم أذى الجلال الروضات قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوت هيئة الخلد ويكون

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس يوعدك في المحرم كات الشهور ورئيس الحرم ربيتني 5 سنين.

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بجاي أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لين أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي لي الأنفاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبارك جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبارك جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي كل بر وجل

أثير خبزي بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي فتح لي بالمقرد الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان لقد راب كل ما يبشر مجاه من شمال.

السلام وليوجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كلني في طوبى برزق طيب بالحسب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك التحالي من البحور لبر زينت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط ما يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي أسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى أسجن لي طيان لأو شهودا أم دليل يغني في كل شيء

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الأمل يا المتاب وبيوعي أكبر إذاك وجلني بشرى الكبرى يجد بالكون كل ما تولدان كن يصير عن يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق صرمدا أغراضيا هاتي عداية يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه للفرس بكونك الأكرم والمكرم.

لسخيل كون وما حواه طوال يسق فوق الذي أهواه هل يتلازم رضاك الأكبر هم العيون بالصغر وكبر مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

أبا قديما بالخيور الضافق عثي جذاذا عن حسنان قبل ومقرن الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب.

فجد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أكوي رأي لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغنية

يا مغل يجود للمحروم ارفعوا عن يقبض فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط ينكزيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها

خلقا كما شيخ القوت دواما مطلقا وجهلي النفع الذي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بانك الغني واني بان تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير رضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقيضا به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واذن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فزق لي

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكما يا من فككتك بني هبني في الدنيا وفي أخرى يا كرامة تنمو بها بشرايا هبني في الدنيا وفي أخرى يا كرامة تنمو بها بشرايا قبضا علي في ذا اليوم هنا

ألا أطحني بالغضن وتبكونك الإله هو الأحد يا صمد ليس له كفءا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دوابا لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناية قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد مصلين على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

ثيبة وليخلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وفرد لي الزمان أشجميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتزدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكل اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر أمري مدى ذي خلق أو سيخلق من ذري عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بس

من الأدناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر أيضا ينجعلي لا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء.

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء. تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب. قبل كل صفات بهذا مجاهد قبل الوفاء في المعاهد. أكشف العيوب

رمضان كما رضيت عنك مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وطن للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضا مزعين إجي عبد الخديم أبدا مشاهدة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مصرت وسق بهم لي المرام لنصرت بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام إليك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوني اليوم نوالا يبقى مي أكرم

تسليم ربط المصلي مع التسليم أن يفزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت وعن المختار والآل واصطحبي فزد أستاري أن دعوتك اللهم بالنظام والسياج من العظام.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تزلي عامك الجن إلى النصير.

والنبي سخر البحور ولادي الوالدات وبحور لا يرسم من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من صبوط وغرق من جدال وقوون ظلمني مسلس لك غدوك وانتقمت منه

بغير حق ردني مع الخيور كمن علي يا مقيت بقبور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن بالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أزكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبري من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل ديته له تشير ويمصاب به كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب وجهه دواما وجهه الى يوم المرور عرف ما ينمو من اجل البرور قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني سرور

الدور قلي مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزل في الدين أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بك

كلك يقول لك الأجر ويكسر كلك الوجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا حمل والخيول وافعل

الشرك والإسلام معا هغيه ما كل فضل قد جمع وجفا لك إلى الديان في ثلاثة بلا إصيان إلي سر في ثلاثة بلا فأقل منه أم تقبلان أطلق بالأقل والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطل أسوء مر لك فالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع بالهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحنا الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عدايا قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائد في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط ذاك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم مدحي لجميل للأرب قال مدحي له خير القرب يوم مدحي لجميل ليجذب أود كل قريب فانجذب أمرنا المختار زحزح الودب أنقج النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كما أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر الصعداء قد ألق قال مدحي مع مدادي سعد ما بدل ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولود قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا طمحاه فارتاب هذا مدح الأذاق كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق والندب قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجأنا أخويت وبقى أجانا قبل قول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القهر

ما الشأنان هو زار إن بيدا ما الشأنان لا يختابي ورم الشأنان كوساني عند العدا ما الشأنان لكودو هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا في أثياث الأقيل

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

مسمانا في بقيت منوحانا فلقد وقصت الحانا رسولي قد آوانا كن الأمير أظهر الأدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

وتولو جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطأ قلامي عليها دين مدح يخلج كلاب رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق

خديم المصطفى وهو يدرأ كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق لرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستبدا باب العطايا يبوي كي قال في أمدح من ساق كل ما يصرف آد اللي قد يبوون رجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يضاهيه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وأبقيت أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وأبقيت أمداحا إذا الله تنكر محمد المختار هادي المصحح كوانبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد الضري بقدمه يشت في الدارين فض أهنأ جالة تتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متحي قد صار كلي يحسأ قيوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما في أوب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال عليه السلام من عداه جزأوا آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنحو لوة أو تهزؤوا رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأوا كيومتي تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاري

0: كذا ملكة المتبى بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبوا نفى المنتقى بالسحب قصد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقودني مراني على علم به الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساقني هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ أتاني من المختار سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطأ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى إنك أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعى لأجلي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أعيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرأة مرى مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصل يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسني من الأصاب بالمنى أكرمني ولي ياب أود أن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت سا تكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك سا ظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مع النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سل قهدا جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمة للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يامه وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمد وهو الذي سميته مجيبا يا مهيا أبقيتني عجيبا وآله وصحبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فان جهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله ستكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعذاب صحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وتاب للثمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخير كسرا وسيت توجه الأصاب بالانتهاء إلى سواء ليقض ما يشتهى وصليا وسلمنا يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباه يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواء يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصل يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهيم ولا لوالأصحاب جند إلهيم وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته خطرت في البر بالالتفات به على صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان حسمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والسفر خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهيم ولا لوصحب رجال إلهيم يا من وحق لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم إلهيم ولا لوصحب عباد إلهيم يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سقور والتسلم على الذي به قبل تخلمي هو الذي سميته بمحي وآله وزنبه يا محي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي في اسمه يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي من كذكرى ولا توجه إلي مكرام وصل يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام بوجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك الدهر مها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لوسام وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا أخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معا liwa ci baxin li hidahu khamaham wa min yaqbalan bi qadri hasamam satika ya man tatuhu muhassamam qawli yasaya muhtakhan khad atlaham ya man kafani kull durrin mutlaham sakat rabbi yasquran khalida anni jasa walidati wal walidam jasahuma anni khairan wa kafa huma al asab man habab bima kafa anni jasahuma ridan bi junnati an kulli suhin wa asan wa jannati سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الاكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد واله وصحبه والهمد وحبل والدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا واله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والاطراق واقبل صومي فما استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين احمد واله وصحبه وبشر اهل به بي وخلد بصري وليهب كوني خديمه بما تختاره لي به ال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من على واله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا الى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهب كوني له بشارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمرا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وسد به

سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورى صلاته عليه وتسليما اني وخذه لي العلوم مباركا لي في جميع الاركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على السير رام بقاي احمد واله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفحن خطليم كريم صلى ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنين كليتي أن حوبم ليخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي أفضل الصلاة وأتم على الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وقت للصبر عن المناهيم وقت للأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسبي وقل لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سي خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلب مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون السلب مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سي الإقتارى باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ألازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي اللي وشك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحدائم وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصلنا اسم به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسم بوصب القدمين يا من كفى فهادي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأقدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراض وسنتري وقت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اقبل وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري
رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بخدر عصما سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من هم يدب التوحيد مني تقبلت سكوري لك.

0: mahasana ilayya qutta fadlakam min taqabbalta jami' haqqatim wa tatadarruhi bi khayri hattim min taqabbalta ladal buhurin qati wa habtali muhural hurin min taqabbalta jihadi qablum yaun bihi yanhu li khayri qablum min taqabbalta li wahtikal karim bayhi yalaj bi samanin laysa yarim wajhta li dunya wa ukhra samana qad ihtawa takarruman wa amana yaun li wahtikal karim ukhfi تفسير لا وجود تلي بالمخفيم لك سكوري بعدام دي أبدا يا خير محمود بحق عبدام وصل يا حكيم والتسلم على الذي به محوت ولمين والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أصد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أصد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب للحكمة والحيانا والكسف واليقين والبيانا أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائقا جملة خلق الله أبا رائقا وأن كل ما به قد جاء أقل لنا من للغد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينرق فادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصليا مجد بتسليمين على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحب به يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا وأخرى باخيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسابي وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي بما مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسم وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا ولتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر ولتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باقي للآل محسيها به الصباخي في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصل يا ماجد والتسلمام على الذي به جروت السلمام هو الذي سميته بحقيم يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكني ليقت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة تحديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني أن وراء بك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباخل الذي رسخ دم وتخرق الحادات لي تنخرق yasal wala ka makhribin wa masrikhin watakhini ifsa asrin wajaba kitmanuhu ya man yurini al ajaba ma tawajjuha allazi lam yuhtarim lili wasitri abarin fi suturin wa sallin wa salliman ya muqtadir ala allazi jazaohu li yabtadir wa allazi samaitahu karima wala li wasabi wasit takrima karamtani fil barri wal bahri maham bima li misli hawl lan yattamiha fa hab li safa'a lil jinani ya asal wara ya wahibam tinanin wa salli bi taslimi ya muqaddimu ala allazi bana lahu taqaddumu wa allazi samaitahu mukarrama wala li wasabi wasit takarruma qul li bihi min karida wal karama ata akuna abadan muhtarama wa salli bi taslimi ya muaqqiru ala allazi bihi al hida qad sukhiru wa allazi samaitahu makina wala li wasabi wasit tamkina lujud bi tamkinin yakunu safiya min kadrin wa tal karami safiya min kulli da'in wa tal khuluba layyinatan li khatta lil madluba wa salli ya awadu wal tusallimi ala wasilati rabbil ahlami wa allazi samaitahu matina wala li wasabi kama tufsina wa salli ya akhiru wal tusallimi ala imamil adhiya al muallimi وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليمي على خليل الله زي تعليمي هو الذي سميته مؤملا ولا لوسابي وخذ للأملا بجائه وليكن وأسيري بيهداك وفهاد محيري لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلمي على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوساب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوا ولا لوساب وسط علوا وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلفسكم وتكسني وتخنني عن جوهم وحترسن يا واهب الرجوهم يا متهاري صلي والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سر رحم وتخنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

قل لي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا قي به وزد به هدايا. وجه رجال بدن أبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. بكونك العزيز

علي المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لا ينشر الدين بانقلاب فأعملوا السيوف.

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني. هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري. فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليت بالحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يا حري يا الفادي مدينة علوم.

al-yamnu bit-tasarrufi fi sirri wal-jahri wal-zid wa'arrifi dhalika laysa bi'asis as-sa'abi al-qiyar bi-fa'ali ka'bi il-'aqal a'adi qadmi bi-hurbati al-mukhtari ya zal qadmi bikawnika Allah ghaniyya wal-ahad kama samad al-mughniyya man lakal tahal اكل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد من ممن جحد يا مالكا ليس له كفر احد.

من العيوب والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكرمني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائم كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقينا الحجر

أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أبي وأستشفعك بالله.

في عالم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحل

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا ومحل عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتمنى الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تبحر وأدب نجي

لكتب لي مسطرة للنبي أن يوهب لي جميع مطلبي أسلم لي أمري وحل به أبد من أبين مع الجد للأول أبد نبي العادي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من يطمن لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجاهي لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتني غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبي أبشر كل هار رسخا عليت عنك فردم لي الرخا ولي بكوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجه الكريم أرضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أقل لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقد البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخات بأنفه مسدرجا والشمخا إي وجه في الجيوش في الدخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمى ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس المفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عاده يا خير عبد فقخا كون من سيف جهاد تسخا خير الصلاة بسلام رسخا.

المشفين ويتوجه إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة، ذلك فضل، ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شمم تؤلي القدم تتلو فجاد بالحسان ورغم الخبر كالعيان هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بداي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وبعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه

آلي بدرك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جادليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين من خد من

عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بكونك العزيز والحكيم هري إعزازك والتحكيم بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم.

فاضل العشرة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هذا مشقي كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين وليسخر

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري قل الحياة بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزل عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمد قل وسلم وحياتي.

وصمد المضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي خليك في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأين قال به أنجت ربك وإن مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

ففي عداك ربي أبقيت الكلام، أنت لي أبقيتنيهم يا سلام، بعد جهادي بفؤادي والقلام خيطهم بأهل بدر الكرام، فعنهم ارضت

عربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جر ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بالأذى والظلما نجبها كل ممن ظلما يا خير من نجا.

وبين يدي بالجنان تكون وجبة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توجبك وينتفع

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء.

وأعطي من أجرا غير ممنون إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنون وجهت وجيل بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنون. انت القصائد.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي.

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن اجزهما خيرا بالتمزين. على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كاد يخزيني، لك السنة ورضا والشكر في أبد.

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويذعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زعرج عم بالتسكين مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون فاطبع لحني من

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوز غسي قد التسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

وكونه يوم الحشر والدين إلا أقبل طبع المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبل طبع المختار.

يمن يكون ما قد شاء بلا سبب كبالمراد وليطمى يخشين بالطي والجر بهبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبلت إذا ما أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورب لي كل ذي حسد.

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي بالعتق والإطلاق تقريني ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري يزا جف الفرار الورى مثل المحارين ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قراني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع

كنا على غيظر قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام راعتي القلوب والأبدان بمن في

جاء بالحسنة فله خير منها، ملك نفس الخير ذو النفسية، طلبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني.

أثني لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قري قاد ذو الوجود والقدم والبقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب

علي غير من جاس عليه الفعل تمكن وترك عندي يعلو فدغري ذاتي أضادك كيف ما لربنا أنداد لمحو تاسين ولا ينحو أسر لعث أو لسواء الأسر هدى لي صدق مع الأمانا كما له التبليغ لي أمانا وذلي وجهي ضد إله هاي نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نغير الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبا القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا ولكن حكيم انفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا امري شكورا منزها فارفع الى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار

أنت وما تضره لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداري بمحل مشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندل الخلمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي إن من لم يعبدا ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: إغداء خير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلق ما لي شهدا ما ذاك للإله أهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيها الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني يصلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد لي كالوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال وصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال وصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلما على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولا لوصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لوالأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشهد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يفضيني أدمت لي الإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كعسجدي يا قائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلم على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخوض ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وحاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زاد الولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه ولتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض ولتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا والأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا والأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد عني مها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباح لي سلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنا وفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيدايا والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعو بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صوم وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلم ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترض لي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم مصليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسط علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شاني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شاني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إلي خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صل بسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صل بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صل بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صل بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهبليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صل وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهي

يقود لي إلى دخولي الجنان، وفي الجنان ما يطيب الجنان. لا خطابي راضيا عنه وعن رسوله، ومن قلاني لم يعن. ملكت الكتاب فاحفظه بيا، وهو يحفظ به يا ربي. إن كتابك معي حيث أكون، يا من له به إلهي الركون. أنت لي قدت المصاحف الصحاح، لي ولي قدت اليقين والصحاح. نريت فقري لسواك أبدا، يا خير مغن بافتقاري عبدا. زينتك بعمري كما زينتني بمحب

وبترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصوت ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليك السلام.

من لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوانا

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة. ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين. إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتال تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليس

تواجه جزاء ربي والجزاء خير وراث ما كتبت رجزان أجل الإله وجزاء الماحي قلقني آني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما لسواي الساق كل كدريك للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة هديتي قبل أداء كناكريك ساق بغيري جملة المناكر علمني قبل أداء قرن بساط مغفر لي بارزني وخلبصان المتلى وجهت عند الداوم ما قادر المنى بلا تساوم إلى النبي وجهت في لي بر وليك حديثا عنها وانا كل ولي ملكت خير الخلق عند بأفني سرا بي ملكت كل محفريك إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحوي الساق البلوى إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحوي

لجذب القادر والمقتدر تنادي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما سغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

إذ الطريق وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل وافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أثر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناؤك من عمل

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وافي بأنفع بقائك يا رافع يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيد صرفت لي أدلك من غير كيل رفقتني توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل كن في

أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت فإنه من لم يسابب يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من أمراضي فبيضا يسوق لي أغراضي. لا انصرافي وله إقبالي مع وسيلتي وطاب بالي.

كأن الله ذا العرش أحد قوى السماء الذي كفاني من جحد أشكره جل ولم يلد ولم يولد كما كفى الذي نحل ولم توسلي بالمصطفى يوم الأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلق ولم يكن له كفء أحد وتبع عثمة

البحر من كيد ذوي الملاهي. أنقذني مدح رسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي. نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع. تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي. كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس. مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. نفعني في البحر نفعا عظما صرت بيك في أبد معظما. إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباقي لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغي جهتي الشيطان ولي صف المجلس والأوطان، إلى سوى مخطر لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعت

قضيت ابليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مرضا فإن

على النبي أبي كل أحمد سبتي بجايه فلك شفا بكشوفات تدوم لي شفا أكفي بجايه في غربتي فليكن بجايه في تربتي أبتي بي إليك في البحور

ولا قلم، قدس لي فتقي كل ألم، خلي واختر لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار، يا المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، كن العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني وأقتدي تقدمي، بألبد جادلي بعينمي، وراض العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظم، وجاغني بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فزت به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلمي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك الكلم، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلم، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مذهبا للظلم، شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي، وسرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي، وسرمدا يعصمني من سقمي، أثني على الفرد الوحيد العالمي، من علم الإنسان ما لم يعلم، أتني الرؤيت بعد مزمي، كشحت جسم فأزال سأمي.

عن الخبير بالمنحتم أخلاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم قضاء وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلمي على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا الصالح.

إن نصروا طيسوا ويسنحون يبتلى أو حصروا نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر.

فيك، أشكو بجاه الشفيع خير خير مولود، ناجيت طالبا من جوده ظفريك، بدعو بخير غير محدود، ناجيت هو آواني وكرمني، ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي، الحمد والشكر

كل نص عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخودي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخيل يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤادي الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الالم وصيرني بالتزهيد يا فضلك ما انسى

في سفري أما التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يستغطي يوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على توجد قادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرق

ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي

بلا تحي مع الرضوان وطي وعد من كريم منجز كنوا عليه شكره بالرجز أيا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نون ضمن اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وطي هو خير مكرم وخير

استجب لنا كريم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء، قد نستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي داودك وإني

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك. دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك. دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي. دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي. فإن كنت سيري الكتاب ففي ذكست يكشف النقاب. قلت علي رب زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما. تعبنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي الجد بالرغد. يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة. من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن. أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا. أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال. أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض. دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي. واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب. مدني الأكرم

الفضل، قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي

لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت ذكريك مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أهلت لي يا خير ذك رتلا سين كفاني العدا وعتلا. أهلت كل حاكم نحاني ثم يسوء القلب من ألحان. لينت لي قلوب أهل الخير ثم زحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير. يقيني اليقين أنك الكتاب لكشفت أنوار ذلك الكتاب. كشفت لي كشف يديم عجبا تحبني بالكرام النجبا. أتحظي بمهدي الملوك ومهدي الحساد والسلوك.

إكمالا لكل الصالحين قبلي أكمل ذب الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حبك بالكتاب فمن كفى بالمكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان كل سفر الممر والأوطان أنحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

الشيطان وما فان سياقين وحثت الأقوما ثم إلى غير نفى إلى غير أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل طبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كل الزحزح لغير ضري من جحد أدامني سلامة وعافية.

ولا فرص عظيم قد نفد كغير العدا وكل استفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفع نبذل القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم رأوجا ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه لكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعوا من

دمغا من لم يحب ربه فاندمغا يغيب النحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهجزا كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصدي ثمن ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة أبن حني ولسيء حوني ليات قل بيع عني ورفضت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

والبيان تو منطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرس والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوطب ربي الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

شرايا لا أرى ما توصين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العيد.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، كمن صاحي أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنت إكرام

لقيت إن عداك عدما لبيت عديك لغير نحوي يا من أرضي قلت لي والنحوي فتبكى تداحي والصلاة يا نبي يا ربي فأسحت القرآن لقد تبين يا الأعداء كوي خديمك بغير الداي ترسي عن عدتي عند الكافرين مرجيهم لكفان الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سعني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلى أفضل القراء والنزلاء كلا جمعان الخلد يا من أنزلا كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا طريق مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق أسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هبي كتابا منزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وجهت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاحب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذو الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغيث بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد قل لعلي بسلام صمد بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وزي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب أو مجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما

فيه السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي، وطيب متمام القرب، طهر ظاهري وباطي معاه، طيب لك في الخيول.

وكلي بغير كسل طمخي خط نافع يؤسل مع الهو بالنبي عني كل أفراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب مانع وانتهيك مع مهن موانع لا يوفي دار رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح والحمد

0: ولذي السيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع وجنون ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاه أهل بدين فلك حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدمين أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا والآل وصحبه وهب لي الطوبا هتك البعير وخلت القراء ولي الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآل يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي وسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام ولياك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزقي فاغفر واستر إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقن الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالرياء مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير صهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمهو تصبت كما في خير منثل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أطعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لي توجه الأزام ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسببه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ويسواي ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل شيء كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخل خير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد بن سلفهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم وفل اليوم سنو بيا كفور يا من لخير النفع كل كفور واسم سكوري ودعائي يا سميع يا من به تنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليب ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر محط ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الأراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب أن أكون كائنا محل وراء أنهم إليك بائنا وصب توبتي من جملة ما لم يكن هندك إلهي محتمام فلتكفنيه أبدا يا خادر يا من لما رضيته أبادر ولي يحقق توبتي وجهلها ربي نسوها أبدا واقبلها إليك تبت من جميع ما نهيم أن نفلق في الولتس التنبهيم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجل آياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا أنك بتوبة نسوه ماضيا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي أبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بينه وبين ما يضر به ولخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا أسأل ربي أن يسوقه إلى خير جهدي أبدا ولي إلى أحمده سبحانه وأذكره وباللساني وفهادي أذكره أكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بحادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي هل الذي سميته بمهدي وآله وسنبه وسلم وليهب وداد كل مسلم ولتخلني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنيني عن الذي يهوقني عن سنني ودهني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومؤيوبي وسرين مجد سليا على المقدمين ولا لي والأصاب واسكر خدمين وليها بجائه مجادة مقدما عند سوي السهادة باحث سليا على حزيز ولا لي والصاب سوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد سلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحرين ليبرد وفي سواه أسير يا قصليا على المفضلين ولا لوسى بسوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا في سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيوه صليا على المفتاهم كما يقول الباب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم مع كل من استفتها من آله وصحبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلما على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وصحبه وجه الجميع ما اخترت لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لي وسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المصمم بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يوصيه أحد سواك صايخ لخيري من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيب صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيب صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلما وتقني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساء يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من مع أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من الحياة جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوسى بسوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوته قد حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجئ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهادي نورا خادر صليا على المصمم بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسبي سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مؤخر على الذي به الهدى لي سخر قبل وما له لسوى يا برا ولا لوسابي ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسابي وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسى بسوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المصاهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وأن يكون خير النفل النوم صلاة رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام أي صاحب البراهين بالآل مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صليا مع تسليم على النبي سلو هذا المحلوم أي صاحب المهراج والآل الهسام وصبي والتحمد به أعظم النسام وتهي قلبي بتلاوة الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتهم رب نسوها والتصف نوبتهم صلي وسلم أنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدام ولسواي سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بالانفسام على الذي خام لوجهك وسام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهوين يا مالك حبته بنهوين وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدام على الذي به كفيت كمدام وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسام وسد إكرام يا مالك الملك دوام من صلي وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسع بسوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه صورة سيد السادات أيس أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذا الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي والتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغني بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

مصوغة يوم ذي استمساك غلبهم قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام طن يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا ويمة البلاد حمقا طلبوا أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرموا سلبي وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بحبهم نهيت به والاستجابا بجاهي وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت بهم سنين التائبا مبايعا

ولأهريك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا

ويسر رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وهقن بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق.

الوفاق تمي بشير ذوي الوفاق ينديني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فصيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي ما شت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت

الأرض أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر وميتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر رضي عبادي وتذليك عصري لجنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي عن لغن والشر توصف كلي عن جوان والضر ربيتني رقيتني بالذكر فنجني من الأذى والمكر ملتي فوق مناي في ربيع قدروا للذهب عني بالمبيع نجفي في وطن الجريع تلغفي يا نصير يا سميع يهطي في بني تعسرات علي قبله فأمري يسراب شفتي في وسقت في إلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجابة

جنبه وبته في ربيع السنين تلك بالقرآن والمزانين هبلي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطى أنسانيك أدغره البحر.

في البر والبحر وفي المغانيك، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان، لا أسهي القلب مع اللسانيك وإذنك أشكر بالإحسان، فوت بوعد

نجيت كلي من الخسران وليرت كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويقف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وطي العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة رب مع سلطان أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر.

الإسلام نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن أسر ربي بأهل بدري أطيع عنهم وعنار بدري لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلج جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد تبتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساق للأغراضا لا ضدي القهار في الخميس وهدي

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل لقاء المزحزح الإخجال يا ربي اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 وأرجي بهن سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروع

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن فيوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن.

إذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فتمضى رضيك ذوي التباهين فصدت بأنك الإله والأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالدي يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذلي رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستة وجدت بالبدل فترمضا كلي.

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتل قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

ليتفي الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

فرمضان كن لي وسق لي غرضي كل لي أشكرك من ذي الجمعة على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدر الأمل.

تراجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب. توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خيل عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوى والنفس والدنيا وأوله عوان. النقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

نعود ذكرى ذي الوجود والقدم قيل البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أمت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

الغوص ولذات من قدم صاحب الحديث كانت القصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا صمم هبق من فتن فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا لجميع العالمين قل على الجميع أحمد الأمين أرجو له

ما الخيانة وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كيف يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيوب دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع بلا إن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أخذه أن تكون خيرا.

في الدارين همسوة به من العارين أسلم ليس عليه يخفى هي الفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعيد في وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مكرم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

الساق من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في توحيدي سواء والدرك أظنه خوارق غدية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ إن

تجاه ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في

الدهار ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختر صانها الحفيظ منذره معناي قدت واللفيظ قدت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء هو صامني عمن قلى وخوفا الى سهلتي انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع الصحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر

بالصدق جد ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من كتب يكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدان وسلم على الشفيع أحمدان أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة

يا الله نقني من الأغيار بعد صلاتك على المختار، أسألك اليوم الصلاة والسلام علي بالآل وصحبه الكرام. يا الله اصل اليوم ثم السلمان على

خير مضر مستدما وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة

والسلام وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء ويتوجيك يا جليل مصليا مسلما على الكثير يتم صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران صلي صلاتك التي صليت ملئ بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة لا صلاتك مع السلام أجلب

أبي وقالي بها فأفلح ولا أكتب لي ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اكتب صلاة وسلاما للشفيع طمئ منك واجلي الفوز السريع اطلع اليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجائه تقبلا ابن اديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه حسن الختام الحمد لله وصلى بالسلام على النبي المصطفى خير الأنام.

عن علي فاشكر القلامان لما سلكت بصلوات عنا مع السلام وتقبل منا المنتقى.

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي لمتباخي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمدي كنا

أبيض عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللط يا رسق ما استهى في خطي أطلب ذات تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجائه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم والتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم والتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتما ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام.

مبشر خير السلامين مديم بشرين لم تؤاخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجه فضل برايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر معتن لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام والسلام عليك بالجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

عن الشر كل من جحل رافقني الالهام باق محيم واغتصب لي خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصائدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغيره ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهه إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقدره والحال.

الجمال مجادي مخجل الآمال أثني الأكرم في الأقتال ملي عروضهم بلا قتال أكرمني بصورة الأنفال وصورة التوبة بعد الفال تسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

بلا حساب واشكر أعمالي لا يتجب وأصلح حالي أدى بلوسيك ولذا اتحالي منك عظوم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصالي أي ارتفاعي من انسفالي وتقنن الوقف مع الإغفال أحسن

بنقضه وكل ذي اختيار وزغن به عن القتال وكل مكوع متنزاع حاسد مقتال وزغن به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

لا شكوري وأطاب باري بلا مدافع ولا أنبار طرفاتي بذوي الأنفال قبي قلبي.

الثقال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال دعيت في الأقتال بلا تنازع

يا الله ذا الجلال والجمال سلم بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني

محمدا أحمدنا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيارا لاحقين لم يأتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا.

عمل سبع صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي مكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءاً أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسني

بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

تافعل وكن الباقي عندهم فعل. ملكني مفاذي في الأرض وفي اسمعي نعم جار المرضيك. أبوت عنده فلا يحيى بلال أحيان عمري

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

فبلغني ذاتي الأسقام وقاتلي ما عظم المقام أشكره اليوم وبعد اليوم ولسواي الساعة

oy sakatu man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakatu man mati yaqul kun yakuni ali qad qadiri qadahu li bikuni ashkuru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى والكرم أتقبل يوم

أم الحور لم يحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هدية منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلاشوا

لوشكرك وققت الحمد لك وشق لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني أذى والتسق لي فوق عماري أذلت نفسي وفطرت اليوم أقلى ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وانصرني بتر أشكالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وصفني أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلالي طيبت نفسي فأبلي الشكر في وطني مع السلامتي وأعصمني من أقتالي أزل قلب العاديك يا قدير معا أرسي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعاكم طميسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين هيتفضل مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالضر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ذات الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير جاد بالوقار ربنا تعدد عرف وعيده من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: كم سنة الذي قبل قدر وساقه لخير نهيس القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خيري الذي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إقصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من ليبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخطت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له كتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لجدت بالبقاء منتهانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرط من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكر في ساحل جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مارم هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج.

الطائرين هو القفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى سرمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني عبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبليا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسخني بباتي ننسي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إلى المسير فوق صني يا كريم وترجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وترجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل اترجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكوري رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هداي يا قهار يا من له البحور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسم كأتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يسق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسحم ملك قواسهم فلي والسعطا فيه كما إياي قد نفحتا نفحتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنج ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجيب بكن لي خيرها مما أهب في أبد والتقيمي ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجلهم ريم جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أويتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسرق السما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتب إقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي ولتبدل الجميع أكبر الرضوان لديك يا سميع منح علي بنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفع عن مضرة وكن لي أن يكف رؤية النيران وسائليني واهدي بي جيراني دعاء يستجب بما فاخصنون.

0: وسد بترك ما يسابه الجنون وجه لي السمان يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مهين يجود للمحروم لفسد وعد مقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إجل مباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن يقبل الأسى الذي قد قلها وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخميم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واذكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي والتدوي حني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواه ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم عن جنابي عن البرايا بك محل ما هي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهبليم فوق المنايا من فككت كبليم أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجي فهادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عمي وقلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما التعدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكن ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى ولترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأني قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم ولتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر همري مدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلق وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر مدن إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق صني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكان آخر رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن للطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقرانين وهم بلا إهادة أدرانين لك السماء والأرض والكرسي wala huwa al-qalam ya ali utub li al-khabara fiha waridam ata akuna inda ahliha ridam awtani ila qiyas al-ard faliya fiha khabalan yurim kafaytan al-ahda wal-aswaab fur li al-jami'a wal-hawaam tubtu wa bintu fa mahawta haybin kama astarayta wal tajud bil khaybin abli kusafa abli kusufat bila mujahadam wa abli al wafaha fil muhaadam isif li al khuyub wal asraram wa li al fujura wal asraram dhalika hayyun al khadir al wahid al qahir al taqdir asalluka allahumma ya wahhab ya man lahu al iyab was sahab yusran wa tawfiqan ma hasadam wal istiqamata bi kharqi adam yusran wa tawfiqan ma hasadam wal istiqamata bi kharqi al adam wajih jami'a al minkam liyasr badal ya man raditu ankam mudda hayati satna fi li jami' al muslimin ya kharib ya samim kufa asaya an jami' al muslimin dunya wa ukhra wa tarud lil mujrimin munahala ya bi wadad al mu'minin wa tal hidaya li ridaya al muslimin li ridaya muslimin ital ya abd al khadim abada busaratan li kulli shakhsin abada li jud bi kawni lil mala'ikati al kiram masaratan wa suqbihim li al maram lil mustaraq bis salatu bis salam bi alihi wa bil jami' ya salam dhulli ilayka sarahis ya aziz wa laysa barumtu alayka bi aziz yasir bikun jumlatan matlubati wa li yasukh ma fa khamarqubati kawin li al yawma nawalan yaqa bihi ukarramu wa ahwi sabqa nawaita hanni shaqqa ya hafizun ya man lahu al mahna ya man lahu mahna ya wal malfusun tafaddal halayya bil maknun wa mul ladhi mara min al junun masaqtu bil quran satilaw fa li fihi qallid al halaw tubtu musalliyan ma taslim ala al nabi fasid bihi ulumi wajh dawaman li halawat al amal والهلم والأدب في كل عمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر ياصل منا للعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسأل

لك غدوي والرواحي والزهام، لك مبيتي ومقيلي والإيام، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقض وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبود.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر، قلي له جل معز من جميع بالمصطفى خيل خيل الورى إلى الربيع، عزته بذكر من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكر من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلست بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت عبادي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر، نفع بغير ذاتي المفاسد من لا يسوق لي أذى أو فاسدا، جذبني الباقي بلا انتهاء مسرتي والضر ذو انتهاء، زنت مكاتيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله، يسوق من ليس له كف أن أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد، أعطاني

كافر أو زنديق، ربيح كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربيح حنين كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت خير الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإلهي بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، أنفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، ويرشك نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك إله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

وراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل الصفر. يا التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكانني حبيبه الخليلا من كان لي قبل الجماد الأولى. لمن ليست تكون فانية من مالكي قبل الجماد الثاني. من يجيئني الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل. هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا. سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان. نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال. يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا. نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة. أبعت إلى العظيم النافع قبل الرحيم الرافع. بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما. حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال. أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد. ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتج. أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني. بركة ورحمة مع الصلاح وعصمة بطول عمر وفلاح. بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم. كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا. أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستارين. أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستارين. بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم. بكونه رب البرايا اضطرا وكوني العبد له مضطرا. لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

الكرام وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا ونورا زدني تقا وعملا ونورا قدي وبحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل برسيبك يا من صورا معظما.

من بعد جماد في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن فوت وقصدي اليوم شكر النعم تمين من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشيئا

آمن بعد أن تصلي كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنى ربي

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى منوسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر للورى الحبيب سيدنا

كي الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المران وجهت وجهي لرب بريت البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكره وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدك حتى غدا.

السلام ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظات، وعوزي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

والأحاديث به بعد المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم، أساة وبيبشر قومي. أطيلك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتغيت فمضى. هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى. علي السلي ولتحقق للرجاء، مع سام ليسوق فالرجاء. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع عواء. ما يعطي في اليوم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراب. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين ميت دم وارتئي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي يا أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحب السل وسجب سؤالي ليقتب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما ليقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصارفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت أي بحرمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل المفضلين سقي من اليوم للجنان ماشيت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم رودا فاقا أني وردي وردي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل الزمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناوي

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور.

نبي رحمة وسلم بالجميع، واسمع خطابي وثنائي يا سميع، ويأتي جبريل الأمين بالسلام، فوجبا أو حاله قال الكلام، سلام للعرش وذي الكرسي، قال أمين وحيه القدسي، لوجه الكريم بل

عام الجيسس في عام قصٍ من مسسٍ صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبداً يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خدنا في واحد يقودني

يقرأ منطقي وقلبي يعقل خير عن جهل وشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفان الإشين واختصاصي أخفان إلي قال كل ربي سبقان وقد

والصمود قد بلا شقاوة كلية وفي عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله وجدت قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد فراقي من قلا ومن جحن عذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باع

تلقين موح ملهم وقم مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل سؤلي من مران يئستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى طول العرش والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا

والبدن أبن كفاني عداك موددًا لك خطفادي واللساني والبدن أبن كفاني عداك موددًا إني عُزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

آمن. ذلك ليس بعزيز يا نصير، عليك فارزقنيه إنك القدير. رضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير، لك أعوذ أبدا من النفاق. وقفني

الإنسان بثرة وزد ارتقاء من العلم والعمل والآداب بالذكر والحديث والصواب أبقى ذهبت للإجابة في عشر الأعوام ذي النجابة فيأتي في عشر الأعوام سني وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعدها كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جعدي ابن قلني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كمعطني أبي ينفع الطلب كيجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشد جوارحي إلى التهجد فيك إلي ارتجم تعبدي كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كمن جميع ما طلبت منك فإنني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر

أمراري فأسقني ولي السق أغراضي كل مضب هنا وفي غدي فيهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أيما سقني.

وجد الضعين ما فاق ظنون من الكرامات والجن ابن الفتون من علي بالجوار المصطفى عليه الصلي بسلام قد صفى من

وربني ورب عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام ورب عني من علي قد بغان بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بالجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاه والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي يوم

أني آياتي بالمعي وجاهي وكن ليكم ليكم أحب سرمدا بكم بجايس الصلاة بالسلام بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن.

قدر وآله وصحبه وبعد، فللعلي أفضي أموري أغدون، ذاق فادي لأجل ذنبي، فلك اغفر لي ذنوبي ربي، أصلح أموري كلها وزدني، يا من وللهدى إلهي قدني، من علي بالإقبال إليك سرمدا

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك

اللطيف بطهب من تعلقا بي أبي الأمة زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل طلست معث لغيره أمين حضور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من الصحبة لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدعي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

خلقين انا فما بين من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الادبي بجاه سيد الورى المختار والي وصحبي الاخيار ازكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لو على رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد قد يبدو خطي إلى المليك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وجدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين آيات من العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه صد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

لا صيامي عن سوى الكتاب ومعشتتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيهك تلك الستة كلا سؤال يكفني.

خلدا رياء أخرى وأطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنو المختار صلي أبدا بقدر ذات خير

0: من غربة والدوران فلقش لو قد القرآن دام السمي مليك ويملوك ألي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له كخدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفي العارين لك توجهت بجايهما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاسي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضل ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامن علي بصفا حبهم ليه فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقول للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاق ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي آويتني حفظتني سلمت

0: تني أغنيتني وسعتني كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختاري وأهل بدر مزغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجري تفضلا على رجال بدري ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفد للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرئدائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الاثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصلت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعض انخدى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد مها أذاي الله بالقدر العظيم حبل محرم له دور النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخ الكريم نحلا ولا يريني من وشاء مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل في عالي من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشس وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشس توجه كما وصل من أول دكشس سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المناولة إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذاتي نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان الجميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هب للمنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام خذ الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلى وسلما بمن له يا كل دعاء يستجب وصلى سرمدا وسلما على النبي احمد هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام امنا اسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشاره بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاه وسلام ذا البشر وصل بقطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بقطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها شهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال صمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفروا نفى لغيري قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اسفه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة سبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم المغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصابه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجية زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة ولتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة ولتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتهى سير انتهى وكنت لي بجائه بالانتهاء اكتب لي أفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العيدى بحر الندى بادي الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالصلاة ربي بجائه خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجائه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره ولي يروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم ولي يصير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني ولي يسوق ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخذ بجاه العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كل وليسخ فوق المنى وكن لي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأف

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولي ند قلوبهم

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. على خير ذكر للسماوات قد سعد

في قد وكت نبي رسول ليس يرقيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد.

بلا شريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ وقاني الحفيظ ما يضر وجاد لي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين.

والسيادا وبالمجاورة والسيادا الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوار ذلك تقدير العزيز والعليم أسره سيد الهدى مع العلوم تصله فتى

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري.

لمصراخ بالصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد

هدى ورحمة بغير فند، هما به قد جاء خير السند. للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، رياضهم لم أر من لم يسجد. أسيع باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد. بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد. كنت قصائد ذوات عدد في وقت محا بها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد. كنت سلام يمن من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز. كنت كل يمن بالأمن جاء، تمدح منجٍ من به لاز النجاة. أمضى ربي على

الإسلام والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قدرت وجيء بالتلاوة الكتاب كمالك وعرض

زلت مكاتب ذوات عدد الله والرسول وقت النكد يقود الباقي دواما ما أود إلى الجنان دون الضر أو كبت تدني

وسكينك من أكرم قلب باسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر يرهم لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصل وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر

أن يسهلوا كما رمت بالمختار ربي يسهل لك امتداع مصطفى البحر مدة كمدح له في البحر إيصار عدة.

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي إطاعة الرسول.

كشف لي الحلال واصطف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

في كوفه ها هنا يا ربنا لابثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به.

أبد تلا عدايه به هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فجاي هناك للسرد الكامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى.

تقني بي الغرور واستدراجا هو المكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

وجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهل بدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينان عتله من لم يزل معينا هرب إبليس.

الذكر وقول الخير ثم لازم ونعم أذن خيرك سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ولم تدح معنا خناس إلي فر بيك الخناس قد مدعت من أنا خناس كليف ربي بك الخناس أحمد المختار أحمد التار خديمه فلم يلم ولم يعم وجهري جزاؤه وغصرا خيره وما طلبت حصرا إلى صانحه تنتحسرا.

هذا رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعا.

يحب المرسل باعتلاء درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قط عوض كانت لا يضان سيدنا القائد للجنات جف بها قلم للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفى نور

فمن نحن المصطفى والله طابه لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سون حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سون حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادر إكمالك سؤلي فجال رأوا أرض برايا حججات قد قادري ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدحي ليس يزال أبهجا صلى علي خير بارك.

هذه قصائد لهاد توجا صلى عليه انتفاني عوجا وجاءت عن داعي لمن للمنهجا قرأ استسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا وشكله بالأمان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من قلي قتنصي

الناس تزحزحا عني أدل الخناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلا ومن وشى ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سوى وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن إلى الإله.

إفلاكي لقد تبين أدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب من جلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه

قبل أن تنال البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله تائه الانبياء ورسل عليه تسليمات باق مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد هقل غري قدم المشفع كبد جمله ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ماح الاذى نعم المكرم السنن لغير سنن لي قبل جحد وساقول غيري الله احد اما ان باقي لي غاضان هابه وقاد لي اغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي باحسن الاحسان الى شكري على

إمام مطلب، نبينا أحمد خير الأنبياء، عليه الحجب السلام تربيا، ملكت خير الخلق والصحابة، مطعم كفاني جولك السحابة، علي من الله بامتداح، بسني بخير

في البحر بغي نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسف أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أن السلاح غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكن للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين ألقي مختاري عند بأفري لك خدمة أنارت محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور

أكرم كل قادم لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبالإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني من باطل والضرر ثم كان لي برغد والدرر جعلني خبلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور ابدا لا يطلب فيما سرا قلبي نفع لا ما ضرا اشكر شكر الذين توصلوا ولن يقود كل ما احصل يوصي الباقي بكل الى الجنان.

في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم توصل تكرم في البر والبحر بدان لي وليك صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوى نحوي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصف في بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع. أكمل باق له ركوعي قوي العداء مع الوقيع. لم تلاح الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدي. إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي ونيتي. هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين. وجه لي ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران. أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع. ضيق معها بالله والرسول لا رجوع لي ونرتسول. وقال الباغ اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين. عجز الخلق مدحا مبتدر من الجناي وكفاني من غدر. راية بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر. أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا. شيخ الذين كفروا لغيري وقد الأم واسم الخير كان قادري المالك أعلى رغد. وامكن سني كيومي وبغد محاصر الله كل ما صدر. كني سويد الذي يجري القدر أحمد بن المختار خير المرسلين. عليه صلى الله خير المنزلين. هديتي من الثناء والصلوان خاصة له

قود وجاب الباقي لي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل جمن كل جعل في وفي خير برايا فنجل راني لي هذا المنتبذا من أهلها كما اشترى منتبذا هديتي بالمدح والصلاة لأن به الباقي

وحسني عليه السلم علم أن عسري نفع النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هيدا وجهي لإلهي وحدا فوق من لم يفارق جحدا جاءت

شهادة كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزب الكرام قبل فضله وليساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم في البحور بنية كفور.

أدني تتابع غربتي هذا الأعداء أزال باخ أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي عن

هو الذي قد كان لي في خطي طعني أمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسل عني عيوبي كلها فن غسل وطري المغني قبل محان.

ورث سيف علي للعمران لم قصير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعد لجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي نحوي من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

يبيع تلسوي مال الضر وقبيع خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس بني نجحد وصارني وقف جهاد الأحد جادي المضي يفوق السرمدى رضى ربي وجاهي أحمد.

أو قيمهم فجعل البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إلي هاجرت وللرسول وكان لي به وللكسول زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قو أذاق من لهم جحود هل تقوم ما بناه جاحد بأن ربي الإله الواحد فرح لكم الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى قليس

الله قوجت عند المزبدين أكا تحجد أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فالأنفض يكون كالنفر فالأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلبا الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثار عبدي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحسبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا القزائل العاد صرفا كل السحاب الحنفاء صيفا

الأبواب سلامتي إما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

ليس له كفؤا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، أعيش

فالعذا عني قبل هكتسي وحصل الفراق عام بكتسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضل تدعي إلى سوايا.

يكرم الأحد خلا حبا طيب المختار والمختار نعم الربان هيبقى سري العليم والخبير غيما قادنا.

أنت سما حبيبي خليان تبديني عند العدا تبجيلان ولكن صرت ولن أجولان هدية الصلاح والأنداحين كنت قبل بها أقداحين ما توجه الأذى اللي الصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم لا

من المحرم هدايا صافيا فاق بالصلاة من رأس رجل كن يحب الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء أرضي عنا الله والمشفعون وصحبه بهم عدايا.

نغت فاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاق هو المغني المزل نبي المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصري ولا

منين وجاي الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاهب هو الهادي المجين أكرم الباقي لي يدين إكرامه يمن عن القديم وجه الباقي من أن تزيد حبي له وعنده مزيد على يمن إسراقي لا نزاع معزم على الجدال والميزان محمد علي تسليم كريم قل الصلاة عنه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يريم لي قاد من قاد إليه الغر كل سؤال حي العداء

ربيبه بالماء عن الأسباب أرني الله عن الملوك بالماء عن السلوك لعل ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي

هديت الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصلي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم رغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا يا باق لا يزال الصمد لينتع مع هبات أحمد أتبعني الأكرم المكرمون كامها عني الأذات مكرمون وجهني الجمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حولي جاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أد إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان غرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني لا أزال

0: ذاك خير العالمين ما يصر من خبئ جهاد قد أصر. الحمد لله الذي الحمد لله الذي لي يسر وضم على سواي قد تأسر.
1: خير السدارك مدى إلى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نافعني بغير ضد ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجل غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم ناجيت ربي المكرم الكريم وقاد لي منه أجورا لا تريم إلا قد أوصلت

بقى أصب ملكه وحسن السبقان إذ يوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان أدى المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كلام الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا نيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي

الغفور وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى نبينا أحمد لم يضال في الجود والبس ولن يضال نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي رفض عرس له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أقدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان عسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع يسوى خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لي سوى يعذب كل الله مدي المختار من إلهي ما لي سوى يعذب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يرتاب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أن تدوم بشرا كان به الله حياتي بشرا نحن نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي لم تنحني غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدني المغني دواعي الشكور وقادني سنة عبد وقادني سنة والعبد الشكور مدني اللوح ومدني القلم مع ضلالي وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقادني فضل جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نهار غير الأذاق والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهد عصي العظيم أحمدان ثم لبث الفتون أحمدان
عمرنا المختار ليس المجرمين كوج ربي وغوث المسلمين عمرنا المختار ليس المجرمين كوج ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد فد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله على نصيحة فقال بل يرد بل بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجم القليب من استكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العرس العظيم أحمد أمن بسلف الشرور أحمد وإنك لعجل غير ممنون وضه كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشروى كالنساء لن تلدان لا قيمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديم كله بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدى لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فكيم هادي قيندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا عذبتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا علي تقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لقي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لقي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وحده

إلى خير رب ذكره قد محاله وفي كريم واعد وعده أتى بي لسوانا أمال

خديما بخير الخلق بالمكر والصفيم أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متى ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرئ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه ناجر بيعتز دين المصطفى

وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرؤ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين. نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبق حين الجد في طين يغزن. نجيد مجيد موصل من له انتحى معلم.

المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو ساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيبه يتكهن نال واحد القهار عن العدا به فرادين ومزنا أدبروا ثم اللينوا لو تبي أرضا حصائدها صفت عليه السلام خير مغن يمكن نظافته كل من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير وراء نعم المقف المعين كذبت وكلي

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تيبها أخذ المسكا خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدري البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كما أطعمت للعغر جايعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكلي حميته يحذر لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد صيدا أهل البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أهل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلع

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من

واسع الباقي الذي خل ذرة عا على وتعتلى عن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب العن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اقترب

عن مثلي أنا أسرى المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصى

اترك لي، لأنت الخليل الحب يا خير الشافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزورك مني حيث ما كنت يا محي، فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي، يعد مساياك التي لا انتهى لها، مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني بالباقي أبي الظلم والغي. يميني عليها دين خط هوارضا، بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي. أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي. في وصول الباقي بشارات نافع، بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبدل كلك اليوم ما غد، وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني. يوكد كلي حبل حبي وخدمتي، لمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرزق. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون. ويشكر مني أعرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خلت مع الماحي بربي من الأذى، ولا ينتحي نحو لي يتبزخ. خطابك يا خير البرايا سعادتي، يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ. خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو، إلى غينا والكل قد كان يبلغ. خديمك راد عنك فاقبل شكوره، لوجلي من حبه فيك ينسخ. خطيات عن المحب بعد توبة، لباق له عبد إلي تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي، عليك السلام من به فيك أتنخ. خرجت من المترو بالله وحده، وبيع بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبلها اكتسم، وينهو لغيري على نحوي موبخ. يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي، ما قبله كما قد مضى من تزلزلي. لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي. لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا، ينفضل بعد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم مفضلي. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدم النبوة، وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة، وما كن عبد الله عبد لدى العلي. كل من السادات جاه وحرمة، ولكن جاه المصطفى البر يعطلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا، فنالوا بك الآيات من ذي التفضل. لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم، وزادي إلى جناته خير منزلي. لكم رمت من ربي سلامه سرمدا، مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي. ربي الذي راض العدى لي بجاهكم، ذكوري بعد الحمد دون التزلزل. قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق، وإني له عبد ولي جاد بالعتق.
طلع من عليها دين الشكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعذر الإشراق لي قعد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقا لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى

أتيت بالشكر بالفعل واللطق خاف بها عينا وللنفس تطيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع الإتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع لجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر

بإذن قيام في الخلائق يشتعوا عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني الصفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سر يشدد آثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلال جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رثي مع وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء

رسول الله من نهج أحي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهج أحي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يا وسم تذاحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي ابن ينبي في عطايا الاجتداء عليه الصلاة الله للعف والهدين يسأل النبي في خفايا الاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملكت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا

محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مدي جلا عنا رجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل

فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل

0: لسعد بكوني يا عبد المحسن السواري يا ذا البشارة.
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما، من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما، دعا مدادي وأقلامي لخدمته، هوزي لديك به ما حازه الكرماء، وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد، كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا، سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا، شكوري إلى الجنات منام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد، رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون، بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني، به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني، إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني، وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني، زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني، عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني، ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني، يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني، أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني، ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني، أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني، شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني، كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني، رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لر ربطموا أهل الزقوم والسجين، نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني، أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين، منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين، تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني، كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين، إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني، لله جل يدي والخلق معبدني وساخني فوق ما عند السليطيني، لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني، توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قال ما أهوى بتكويني، يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني، أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني، نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني، عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني، محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني، توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني، عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني، لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازيني، يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني، يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازيني، وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني، على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني، لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني، أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني، وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني، أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني، لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين، دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني، يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم ورضتم الكل لي مثل المساكيني على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما فرضاه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سول دونانا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني حبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل ما صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي وردلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفرق فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تقريني لكن بكل صرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرم عند الذي جاد لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بال ومكنوني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدحي له في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلان الله نفي.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل وراد بحر الندى.

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أرى انجداح المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وغد حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفأ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفأ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاد أنجاب قي إنقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد

أهدم أداه وتوجا محمد المختار لم يبدو مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلب المحاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سامني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبي من صان كلي بأزيالي لخير وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أنا خجالي إلى الضر عما الناس طرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا الضر عما الناس طرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات لما سرني به ولي راض صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل وفد لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصحيحا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن أن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاهم وهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل قاتل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك زورا هو المنتقى المبدي والمبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أساء العلا وهو يعرج خلق بأم إسلام عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلب نبي الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتقى تسليم مغن وواسع يقول ابنا للعبد ما فيه يلهج هو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سهيع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، كلا غير ينكف البلاء لا إليما، بدا كون ربي للورى وهو لي وهب، نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب، نفى الله بالقدر العظيم العدام عنه، إليم بيملأ ليك ولي مطلبي جذب، كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب، قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوء العقل من يودي إلى تعب على المنتقى، أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب، لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايب، إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب، خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، أدى من عيالي أتكفى الهول واللهب، قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد، قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب على المنتقى، أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب، هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي محض الضر والتبب، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا، أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا، نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا، نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا، كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا، لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا، عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمستي لم تدع شبحا، لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا، أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا، خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمضى بك يا من كف ما ضبحا، لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا، قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا، علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قلتها يا بشيرا قد ملوا القدحا، هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلحا، يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملل ملحا، مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا، وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البسيط قد جدلا، نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد جرى بدلا، هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى يقول وإلى
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري، لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهد بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لثار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بهذا ديخ سقط لي هللا موسحا بهذا ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب خلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عظمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مداري خدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بنسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوري وسهلي هنا وغدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيف مكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا حجي بقلبي تقبل وفكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قرط مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك ني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من له سخد ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف وتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بسرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بسرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يستحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لانقطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لندانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي لفت وهب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بصرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومصنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أهويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتى والسكر خادما يجد بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجيب بالمستوى ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاصل سيف الذي يفرط لا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بدحة قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنسه سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجساف هو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي أحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مها القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار بهابي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد أمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطري بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بها لئيم أديات ربي قد هدني وصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام حافظ جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقود صد تعلم والتعليم لله سده تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداه والأساء سفيه الذي كل يتسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذين نهج سوقفين يدي مسقدمت المصطفى سات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاد لي ما أستبد بهم مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهات مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فرحت خير ورافق مدي وله قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا قرضي في كل سيه وما ياباه آباهم تراك صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باه والله إني يقل الإله به ابن له دون قسم فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا معيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسن مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربه إبليس قطحا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمختار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاه وأنباهم بناني الله إسلام مانهن ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرالي الله كوني له رساكرهم وقاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي منسى أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تسليم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميع الآل قدت صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلممها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

الذل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي طبعه نحو معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلام

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

يوم القيام يقود للجنان من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقابني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب

وبالشكور رفع الميزان. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير سول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من

آل والسحب في الحال وفي المآل نظم أفضل الصلاة والسلام لمن به قعدنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قياب جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المسلمين.

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين فدل عدادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خد النبي والرسول أحمدا فبلغ غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجار كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينيك وبين الله لأحمد المختار طور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يفعل كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم.

حكيم منه إبليس أبق عليه الصلاة بالسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا المنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت فضلت صدري علوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي الصانه الجميل

وليقود النور في ما لي يبيح. علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم. ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني. ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني. يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار مع نبي

فتحا، ما كان قبل مغلقا فانفتحا. السبق والتقديم للمختار وآله وصحبه الأستار، نفعني خلف الورى بلا ضرر وقادني من البحور والغرر، نفعني امتدح خير مرسلي صلى عليه مذهب لكسلي، كرمني مدح النبي في العداء

صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، مرجما للختم دون أفوار. ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غير فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا، صلى عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محى الحمام، وقفوا إلى العداء نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العلي

0: من بدل منها محسس الى ثمرائه وحتكنا اك لاخ ساي جاتو اي دي دافوس مكو ييني بك تخان تك ما دوني تخان جندي بام فا جوغي سي باب توكيم بو سوي بوبو يار دكارو يار ندار يوي مودي ديمو با لي ني جيجي با لي ني سيفان فيت با جوغي في با با دم بو دانا بو ديغي تروف دان كانار ne xamna ni seigne touba lim beggone lim bind wax lima beggone ma nga am ganar lako bindé da wax ni khaqut tali marumtu hama daksasi kama uhibu rabbi hama aysasi fa ci atum daksasi lama yalla jox lo beggone kon ganar la amé lol dana bu duyé ganar kana ni fi la defat fukat ak djuroom yi muti fi ci ndjeyé bar bi ni dakar lo def ci gal yi nek fi ni bok ci bagage sen yi nga xamni ay gal lo dama bi nga xamni eglan ci 1927
1: على خير خلق الله ترى محمد

0: العزيز
1: عبده وأحمد لا زال هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافه الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أعود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البار السير.

0: أنتها إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مهل الآل والأصاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أسنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أمانها بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليزه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيسو أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تقرب الصلاة وتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماع إلى النبي ذا الأرالي والسماع للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحده صفيان في الجموم سلام لا يخلف المهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أو سلب الانتهاء جملة ما خط كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أو سل جميع قدمي والتحمدا وسل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له خلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاه المنتهى للمنتهى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ لمستوكب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقى يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوز صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا أحمدا خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتيم إلى النبي في الآل والصحابة قد قدمي وليهب صحابا منح على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخد له خير المناوب بمسيد جد له أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمدا صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام من مالك رمتك ما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالي السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وحبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تقتمام سلام سل أرسل الأسيم السمد على النبي سلوه لا محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام من نية إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفى قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخطبة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوساب سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أو سل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بها قل أحسم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني حلما صاحبا إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات الرمحان والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم حق ترافيم لك حقائدي مها الأقوالين وجملة الأفعال والأحوالين رديت عنك فرد عني كرمام لوجهك الكريم والتكرمام حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سل خدم مع سلامه له من الخدم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور نبي زحزح.

أهل بدو وحضر قاد لي المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا أباتي

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلاة فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

عبادة سبابها محل أنين. أغفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم. أغفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم. تاب علي توبة قد غسل.

نغيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهرت كوني عبده الخديم واشتهر رضيت عمن جاد لي بكوني عبدا له خديم خير الكون واجهني القرآن بالحلاوة وقاد لي خير ورد تلاوة حيبت خير

منزلي أضيع عنك ما يمتز زلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع، محى عيوبك.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت. محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر. نبينا باطنه مقدس مطهر.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سوى أن ينتحر.

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجنبي المسايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذاك أقل المنتقى فاق العقول أثر معقولا

قطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه نأو عني سوى يندم إبليس وع

منع إبليس من القصد إلى مضرة من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سؤال

ينحوني الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

نحل عين الاستواء الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوى نحي نحل خناس طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس وان خطي

منع من كلية الشيطان وليستفاد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدى

بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خير كثير برضا فانسلبا بالحيفر اللعين السرمدان إلى سواي وهو

لكن كلام الخطا والسهوان باقي الوقاني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاه النعم السلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ابن عبد الله فاق كل من ابدى

رب لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد أدى مكائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

لكن سي الدهر بحرمة الأمين من عليه بالصلاة والسلام بآله وصحبه على الدوام نجي جنابي من الشيطان وكل

أدبي معك فهدني ويسر مطلبي. شهدت أنك معي وأنك هتبتني فاستحمني بحفظك. يسر هنا

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد.

الشيطان إلى سواء يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست أضلنا كائدا له القهار وساقه لغير انقهار جنب الله جنابي فاجتنب.

قد قال ابتداء بالبسملة كم عزبلا مصليا عن حمدلا رتب رب الإله ذي الفرق من شر ما يخلقه وما خلق ويثوي الله العلي نيتي ويثوي الله العلي نيتي والقول والفعل كذا.

ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمرية وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفائي ذوي المداهين وجهت كل الحمد والشكر للمال.

وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنتقى وجهت فندكار يكن به قد كبكب المكار للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة هذه سفر لذا كناكر لمصر الماحي بلا مناكر ملكني الملك عند الداوم ما عرفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى نبي وجهت عند بأثر

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمد لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل

ابتلى سواي كل من لم يهوني ونسوى الله العلي المكون نرى لغيري كل من تكبر بغي حباني في مزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب يسوق من زهد في واعتجب أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضاه

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن، هلكتم كل من قلاني في البشر.

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في ضحك اللي يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخيد فيهن ذات اللوني.

0: قاد كحمعا لغير وي قاد المنى لا أرى بغيا نباكح لغيري ثمدا خير الشافع يوجه للباقي بالشبع والريان إلى غير حب الله حب رسوله يمين لي لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان يساء لي قيدا في عام دكسس يساء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا ما قد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الشر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من خبلت بسمعك بدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلم على الذي به فككت ولم وهو المسمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وتل حياتي يا شكور فائدة

0: وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المصمى صاحب اللواء والآل والصحب على استوائي وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا قرون رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعنين وليحلت مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختاري مني منن تدوم في استتاري وصل يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء طرا ولال وصحب وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العلمي وهو النبي الأنبياء المقري ولال والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا للصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولا للأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجلو الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصلي يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصلي يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجرب نزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصلي يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وكل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارضاني الصحب الكرام سمعا ناظم هذا النظم ربي حيثوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض والتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآلي وصابه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وتل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط والتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولال والصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ والتسلم على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلم على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولال والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولال والصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مدل والتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصور سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصل يا حكم والتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النوير فكري وصل يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولال والأصحاب النافي الظلم وانشر علي بركات الروم نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفن الغرورا وصل يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولا والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولال والصحب وكل مسلم وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصل يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولال والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا والتصفي للزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولال وصحبه وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولال والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب والتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولال وصحبه ومن قد اسلم بسورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولال وصحبه وخلبي علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل خطي لديك يا شكور خير خطي وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي انقاد له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولال وصحبه وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا الحيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي وصحبه وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل غير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد يا خيدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي والتفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين سؤله وحب له بالانشقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتخى المبشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل حرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصابه يا سمدي يا من به انتحد لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصابه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزلة سل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا ربي ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صل على ذي السبق والمصارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا معطي النور بلا أفولي صلي بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صلي على القريش سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صلي بتسليم على خير الورى والآلي والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفع يا ربنا بسورة المعوني وجه لغير الضرر الملعوني يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بديع أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صلي بسلام على الذي فاه بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم الخيام خدت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصحب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباخ الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفع إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعدي الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر الأسوء والبلايا قاطب، للمصطفى

دمت همس من وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر به كمن يدي أخرج سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدي جئتك كي أكون من عبادك كمن صلق

كل ما هجرني للضنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذني الله من الشيطان في كل

وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

ملاما إذا عزمت وفزت بالسلام. قيل سواي الضرك الأعداء ولا ألاقي موجبات الداء. لغير فسادك والشيطان يطيب المجلس والأوطان. شقاوة وضر وولم كلا سواي تنتحي وألم. يسوق من ليس له منازع كغير العين.

فيحمد لكل لم يهوني نداما قيا أخرى ما القلا أداما أجا من خالفي مخيب يبغتت منه إلي الغيب إذا من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقول من خالفني الغلاظ كموضع لأهله الدلاي يقود من خالفني.

ليستعذ بكم من الشيطان ينجو من الأسواي والنيران نجي جنابي من الآفات من هذه

شكوت كوني جاهلا فعلما لمن أجنيا وقصدي تمما شكوت كوني ذا اقتراب في العدان فرضي للمسلمين بالهدى يقينيا لعين كونك لياك فرضني والتكفنيه ربيا طيت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسك عني مثل امساك السماء ربي عن الأرض وكل سلما نظفي الدهر عن الأدران أبي أبشر عاجلا إخواني أمسك بجاه المصطفى المفاسدا عني أولي به اجلب الفوائدا ليت يوصل لي ثم سلما عليه بالآل ومن له تمام.

وبالحديث ليهب جملة سول مصطفى عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولسواي تنتحي الموانع من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفع القصائد العين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذت ثم اختر لي وعكسه نبذت شق

أكيان يسخوا لغير الضر أبدا كفي الكفاني كمن لم يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته.

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الأرم رمام. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق

فيكم ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعدان من لسواي سايقهم والدان هبات من ملكني القرآن أمرم شكري وشكوري أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا كليتي عبدا له أبدا، ولا أطايع من قد جاء أو رفضا، إلا قتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي، وكل عهد لأجل الشك قد نقضا، هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

لا خير من أين قلبي منه دار حضار يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

قال الله صلِّ بتسليمٍ بلا عددٍ عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. إذا قتلت أيضاً وهو

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهيد مدح

وارض بهيك. أفتح لي وتدم لي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الإله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات تربة من جملة العلل سبحانه من لطيف

مبتغيا من الهدى باتباع أكرم الرسل. فهو الذي اختاره هو الذي اختار خير الخلق لي سندا محمدا من نفى إخدامه كسري. أزكى صلاة من المولى تقربني عليه بالآل أهل الفوز بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوتك إلهي جل رحمته لذي حياتي ويطوى

عن عبيدة هذا والتفن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا إما رضيت لهم من أحسن الملل أبدي وفني دنيا وآخرة قلت لا إن وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني.

لو بالتوبة من ابتداعي الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له علي الشكر.

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجب الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياته العبادة لمن له السمع كما له البصر مع الكلام كل شيء ونصر هو

مودد ملكنا لم ينحو عجزا أو كرا هتا له وليس ينحوه كرا أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغوم نفعني لي عمن وبكم طمن حياله ونعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد رسول اعتماه الصمد أمعه صدق بأمانة جزد قرى بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لي

ثم بر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أكدرها خلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

أفن يحيو ما يغبطني في دار كل الصافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا أمة الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمنا ما أيا يقاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني ستة عشر مع رسول الله كل ما صدر من يمين البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله ربي المعين سبحان ربي العظيم الأعظم من صانني عن كل ذي تعظم مصليا على النبي العالم محمد من صانني عن ظلم أحمد

ذات مرض أو حسد، في طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هل القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل، إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي، هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي.

طيب فصبر ربي مد حق لغيري والامتنان قادني بالخير هذا حياتي لشكور كوني معجزة المختار نور الكون إلى نبي وجهت عند العسكر محيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى فيوض البرايا والأمور هذا تسليس عربي مشرك كل وجه فرد صامني عن الشرك.

ما من قبل كما حرمت ولغيري الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

قبل التناجي المحب طهي مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لا قلبي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي نظر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسم الله.

مع العقود تبع الصابر عن المفقود ابتداء بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس الإعلام.

كم الإله ذي الغنى والجود كالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافر وجود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيدك علي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي لشكر مغن

كل وكل باغ بالقيود أشكره جل على تفنيد ذوي الفراق والكبر والعنود يعني حربهم إلى الخمود قصية

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد ثم صليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا قطع بيك ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد لجدت بالحسنى فجدت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مديد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه النافي الفند حط عيوبي وتردي من عمل من الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كلما قلبي قصر برغم أن في كل واس قد رصد أي ابدعي وتصدق لي ما أود بلا حساب أو بلاء أو أود آياتك اليوم وأنت يا صمد عوتني نيل المنى بلا كمل أقيتني قوقرا يدوم بالرغد أقيتني قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أحيو يا خير كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهب به لي يا صمد وبسحابه أسود في ذي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم طلعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغير تسليم

لوجهك الكريم تل مقدمات افضل افضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر بخدمته لافضل البشر اي ضاعي بحق

من فهم واقلع سنت من خطن ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقل للبركات وكما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك.

حجبتي عن العدا حجابا يا من نحى السمعة والإعجابا يغضب كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل لطفكم بما يطيب نسيه من رجل

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي ضعي بلا غرور وكن يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. أقدي وقولي عملي والنيتي أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرضي الأرض الوراء بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الله

يعني فتحت لي عام وكسسي فتحا محاطيقا بدا من جيسسي من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإلهي القريب والمجيب، مصليا على

ولعطن أي البيوتية فسائد التزيد لقد بإيدك لك وجنبني المريد نزه جميعا ما حظيت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا وتطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي كوني الخديم العبد. يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي كوني الخديم العبد من ساعتي. وصلي بالسلام على النبي واقض به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم. إليه ينخد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا. إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء. رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي. إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال. كتاب باه خلد الدارين اسني عن الحارين والنارين. أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة. لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة الصادات. له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات تهت. عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى. عدية المغني الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم. فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام. يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم. صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد. فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام. آتاني السكر الرحيم الواحد وصرمد النهار لخير جاهد. لمن له القدرة والإرادة كلي ولخير صفاء أراد. لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي. ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام. أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما. صحيت قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام. لوجهك الكريم أوصل الجسى لصاحب من له كتبت رجسام. يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى. جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى. سسر مدن خير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى. يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى. أبلهم الرداء وللجميع يا خير محض مكرم سميهم. منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب. لهبهم وبالمقربين من الملائكة الهدى المبين. يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي. جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب. سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر. يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور. قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام. وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام. ولسوي الإسلام يا باقي المرام. لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر. من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر. سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيطان والأدناس. للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة. هداني الإله بالرسول وللجنان لي يقود سوليم. أسكى سلامي العلي المقدم بلا امتحان على النبي المقدم. ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النصيم. إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم. فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب. لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط. يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة. علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر. من الذي لم ينه لله العدم وليس ينمه إذ الوصل الخدم. لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء. إن التماصل مها افتقار لخير مقن جار بالوقار. لخير ربنا تحذر العرف وخيره من كل معذر ألف. أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس. أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا. من مكره هص ومن قرور به وكان لي بالقرور. له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضر هنيتيم. وجرف حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا. نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر. لمن حماني أن حرام بالحلال amdi wabil huda amani an dalal ala yasukruhu bila kufrani sa'izmat min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wajud li walidayya bi munna bi yawduha jami'ul umana munna alayhima bima yubassirun kilayhima bimun huwa al-mubassirun taslimuhu maha salati ala sayyidina muhammadin babil ula hadaitani bijaihi fasalliya ani bihi ya muksiran li kulliya tubtu alayya tawbatan hanimahat khayra lilaka fal madarratu mahat دايم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسله أهل سور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي الفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف در وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والامير قد طرح دنيا واخرى ذا حساب وطرح ابلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح الى سواي صوم دره جنح ولي تقود سا امان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الامير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح الى الامير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح الى الجنان لي خديما قد رجح قدمت افضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للقديم أن فهربه يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لكح لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهت قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر اني الى الامير خابل الضرر الى الامير جمله المكارهم سرت ابي بالله خير جاره الا يمن الله بالصفائم سرت خليل الله سرت خليل الله ساسفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب الى النبي وجهت صيحا يرضى عباده لله جل خرضا اغرت ربي لا هكود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متن جميلا يبقى يقمت لاهي له والصلوات مها السلام لا ألاخي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البزر علي من سبيل ابليس مال للسوايا والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا الى سوايا ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الاسوائين مستغنيا بالصوح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا ادخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاه وسلام بلا نهايه كما محى الملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سواي برك السيطاني ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار عرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بناء ذلك الأمير من الفر الحق الذي له الأمور وجوه صحبه وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أرى سفيه جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى الله يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنها باق يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مال لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بغير سان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح ولي كان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل القراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر سلام وأن يمؤه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إتي الكتابة أبسرا هقلام واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفل ذي الخلق له والأمر لا سمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباقي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والصلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدوب أكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هما كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لخاذ حلا وقفى در بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق منهم الجيد أرسل خير العالمين الأحد منهم الإله الأكرم الموحد لله أمد مها سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد أبلي كتابك وصف ما يخلد بسري لي أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القرآن ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الأفير رد مكاره وليلا تريد باخ به ليل منا يخلل آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهان قبل انتهاء من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفع لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خالد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهر من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمد أبي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول المنجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتاب ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقول هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفن المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مدله ما لا يهد أبدا من المنابي وبسري أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتقى رمت صلاة بالسلام فلان وسع بكما له الخرام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك كتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليقد بلا أسن جميع ما أروم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلاميك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله في كل ما مني في منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كليتي اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مشكورة بينت لي كونك لي تبينا وهبت للبلاد والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمقصي بلا خمول محمد صلى الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دها صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والخبول سنصى إبليس مع الخبير أمر لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما لخير كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول لخط في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهولي دبح لي رفا بلا بطول باخ مهل خدمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملي صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمحيط وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باقي الأمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يحلم أني من المنى وأنت أحلم دائم السلم والتسلماني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمضي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أبقى المنى وللسكور أحفر دفع باتلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم

لا قلبي كبدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب. لا قلبي كبدني ولم يتوب شقاوة.

وما أر ينفتح يقود الباقي المنى والأرض ولإلى يقصد ما لا أرض محمد صلى عليه بالسلام حبيبه عني محا كل ملام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسليله ليذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم.

حزن لأهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

ابين عم رمسي شكر الى الجناني بي وفست بامتناني يا الله الله يا كرم انك الاحد ابقيتني بقل هو الله احد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا املت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني ممن لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي

الرحمن لوجهك الكريم أوصلت الزمن كليتي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي اجبتني في كل يوم يا احد وانك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاد للفلاح والامان الي قدت كرم الرحيم.

ارتضى الزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمكن ما وعدا يعجز مدتي الأعظم في الشعور سنة الكتاب.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حد

من الفجار وصل سرمدا على المختار. نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار. إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر إليك التبت من كل ما قدمت قبل العام.

قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية أريدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم حفظه وانقاد نحو الكرم.

بما يسرني ولست الناكزا. تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني. أضيع عني من له الداران فلسواي ينتحي العاران. نقاتل حسنى إلى جهاتك ذهبنا في خزب الضر هاتي. حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر.

وجاءت لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يخجل فيه الشهدا ملكني الله التمليك المليك وقاد لي ما لم يهد يقده للملوك طيبنا قلبي ونفسي والحياة من صاد كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رطنا ولنسينا.

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفظ الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي مكرم الكريم تكريمه مع السرور لا يلين تكريمه مع السرور لا يلين تباتل من حماني بالجمال قبي سعاتي بحوزي خير مال أرضي عني من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لم يحو شيطان ولا منافق لي في شيء

عن خطن وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضى القلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

والطيب الخدمة والإسكان. رفعنا الرحمن في دنياه وصانني وقاد لي ثنياه وجه للرحيم.

وذو الكتاب ما حلوا وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطب

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز، أمم

على تبليس أزرت إبليس لغير جاتين مع المفاسد أطبت ندهتين ما أعطى يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واتساسا قدت لي فلا أمين بيعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيتنا

ذكرت البقاء والمخالفة قل القيام فزت بالمكاشفة فكي مذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

من حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قديما عليك يا زلزي علو، يمكن وترك شكرا يعلو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول الزحزح

فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع

والزبد المطباق الثامني لمن عبد بركة المختار عند اليمن لقد إلى إداية كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

من سان الصدري عن لغن والظلم كتبت قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

هذا كل اعتداء خطين بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء بالحمد.

تبصير سقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا والبسي للجنات يا

جميل وليس ما لسوى ياتي يميل عنك رضيت موسيا بلا استكان خير مغن امه من استكى اكيد مع قبل اشتكيت.

ما بشرا تحبه كل الأنام. آية برحمة يختص من سأه وقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحبي وبكتابة انتضاح اللحبي لوجه الجلال والإكرام وبصمة يجود بالمرام لوجه الجلال والإكرام أبو سما

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفى بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري للذي كرما من استرى سلعي إذ

ليمن فسبسوا وعادوني بما نقلا لو تعالى شكوري سرمدا ونفى عن النصارى وكل عن أذى عقلان هو الحبل الذي يحمي جنابي عن أذى ويقيني من وشاء وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشط من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الإله الذي نفى اللعين

سوليه والله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان تملكت كليتي وهو الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت نوطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجم كل مصطفى كليتي كل سنة مدحا صلاة وحبان بالحسنة هديتي المدح والصلاة وأفضل السلام والصراط إلى النبي وجهتها مرتضيا عن ربي وهو عني رضيا كمن قلاني من عدى المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحد لمن بجاه أبا الفيل القدوم خير السلام مقدم القديم لمن كفاني عداه بالكلام وغير خير الصلاة والسلام أنا بامتلاه خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهم باو معا بمكرهم باو الى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خير كثير لي به قد انسلم على أشجع قد كفاني كل من لم يهونا

الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شروع

والسلام قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائقك وينتهي للجنان لائق إلا يا رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل إلا يا رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك

هذا باق لا يزال هادما بنا عدوي لا يزال نادما ربعت في زماني ما من استرام هذا يقضيك عند ربي سترى بنا لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب أو عتاب قلا سوات تحى الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لم ينحني ذو كفر أو فسوق ومزق ولي يصفو سوقي علي

برد جاي لكل في أجل البرد نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد من البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يتطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والدناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مصطمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتني إكراما موجود قديم باق

لكن عمري لديك قبلا. سألتك يمن بوجهك الكريم، كان كريم مع فلاح يا يريم. بيعي تقبلت بلا إقالة، وصلي تخفى بلا مقالة. حتى يقصدني عدو مدر فإنك المرجو. إلى سؤال قد صرفت حسدي، مع بكاي عاصما من مفسدي. لو يتبقي بغيري اللعين، وكل من مال إلى اللعين يا معين. لو يتبقي بغيري اللعين، وكل من مال اللعين يا معين. أكرمتني إكرام ذي الإكرام، وقلت لي بلا انتهى المرامين.

يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفا إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت

0: نفع للناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد مولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي طيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أغضت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالده ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخم نروم رحمة ونخشى نخما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطاب يوم مولد الرسول صلى عليه وحبان يبسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهب كن فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جت لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليسخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذا تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبد بل ومنه قد ينال قصد آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فست بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأماني وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المني وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقيقا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليم كف بجاه العظيم عني كل أذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير معن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغني تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العداد ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زهز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض للزمان دعا خلامي ومدادي للشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبرا عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريكا فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما قدرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير منا شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنايا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورد لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصل بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنيني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في الآل والصحاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فسغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرامي أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحري مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلائدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني أذى العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافقي الأقطابا هبوتني في

0: ربه أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان سري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي الخدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإصرح في دوام صدري شرحا به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر إمه عيوب ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي الله قد وصلت

وجدتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حال.

حسد حسد. يشكر رب العالمين السرمدا، نحمده على النبي أحمدا، أزكى سلام ذي جمال المرسل، على أصول فاق كل مرسل، كان ابن عبد الله خير الناس ساق

سرى وسترا أسبلا دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد أجابني الكريم والجميل نعم الودود رب لا جا تجميل أجابني الكريم والجميل نعم الودود

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد.

قد خفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ومن لغيري قد نفى كل ألم

هدد إبليس كتاب خلي مذ قادري إليه بالتحلي ترسي عن النسيان والتكسل.

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغض ولا عتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عبادة الذي محل ألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فالرب الحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين تفضل الباقي علي بأمام ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبط العداء معا لغيري وليسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان

ناصحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي ترى لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

عن عرف القدوس أهل الهديان هداني الله هداية التي وجاء من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال نويت الشكر.

بجساء مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد لا ينتحي إبليس لي حيث ورد تنعو لي البشر للجنات بأفئدة

رقي صار مثل الوحي وكان لي ما يسر محي أخفى لي الباقي القديم السر يكفي حياتي الأذى والشر لست أشك

أتلو كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به

لم يخف عندك كل حاسد حسد كوني على الأعداء مخجل أسد كرمني الكريم والمكرم وانقاد لي من الجميل الكرم أعطاني الله به مختارا فيما قدمه مختارا أمن حنيمك والاستدراج والانتحاء للجنة الخراج ليتقل

كتاب فجاءنا الخير بلا عتاب لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان عملنا المختار صلى الله مسلما عليه تي علاه.

السلام ثني في روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقد جهدي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير كافر.

ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكا أقل دون قي وعتاب لي قاده المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام لغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين ونعمله الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

أنا كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

السلام: لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادر العجبا، كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حث لي ساقد الأوراق والذهبا، إن رسول سيف

ولجناب عفيد أخجل السحبا ودع ذكر كنز لا يفارقني وأركفتني نارا لازمت تببا لك عقلي يتزايد اللداك أخي المباح وجنير البلدان أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى

الفئام وزحته إلى سوى نحو اللئام انطلهم جملة ما يليق بي من الله ولا الخليق. يا الله قل لهل بذل الكرام جملة ما اخترت لهم من انصرام بارد كل من له معقول مجيهم لي وزا منقول فصي بكونه معي في الاغتراب قل العداو بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من فاق الكمات والأسود عرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدن الأعداء نغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجح لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجح لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد.

لسمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذات حول. هل الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله. نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي.

الصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا مدني المعبود.

واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خير الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاك أبيهم اللي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادم اكسيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور احفد مدني

الآن إن تملك التيمة تدوم أبداً، فبقيت عن من ربه لم يعبدان. قدت إلى خير وراك ما لا يزال، كما بشارات والدر قبل زال. كما باطن بحق فازدحق، ويقف كاس فائده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار.

ينفد من عنده فللشكور أعفد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول أحمد إلى السعادة كل الملا بالعلم

هو لي من اكتفى به وصل، فربي ومن غني عنه انفصل. أقبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول. أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع. لست أمين لسوى الله الجليل وليس وسيلة بر الرسول. نعي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك. ألم يروا إلى الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدمان. سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السماء. اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات. إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد. عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد. باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر. دوموا على السنة.

إذا رحمة من الله البديع، خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت، استقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة، تنسي المريدين عناء الخدمة،

ميلوا ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدعا بالذي نقول جاء به وما به المقول. دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول. وسيتقبلوا معا يا جيل ياتكم الإكرام والتبجيل. إلى الذي ما إن له أصول سبحانه ولا له فصول. هو فرار وله السبيل. أتي لمن

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وزد علمي وفهمي عنك لك اشتكائي قصور رباعي كما العلم بالاتباع لك اشتكيت يا عليم جهلي فرق فهمي والزك عقلي منك علم علم لا من غيرك رفع لي باب علم صيدك انت لي علمت ادم فكن لي معلما مرقيا بكن انت لي فهمت اهل الفهم فاغري الفهم كاهل

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبر هو

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، هو قادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار، أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس، أي الكتاب لا تزال قائدا، هي إلى الجنان خير فائدا، كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان، إلى الإله قلت كل حمد، إلى عصمة من خطئ وعمد، صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق، حتى جهاتي عن

سراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هدى لي الهادي هداية الخبير وقد

العذاب بلا مشقة ولا عتاب. فذل كلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقتني تعليم العليم كي وجه من دي لا يوجه الأليم. أرضه بالتعليم عن تعلم مغي إنك وبغير ألم. خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكليفة علمت. إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول. لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين. لا قلامي لخط كونين في جيب من جعلت نور الكون. وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن. راس القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده.

ناسك خدمته تحمي عن الأدناس له جميع من تمى للرسل من العجائب بإذن المرسلين جزاء أحسن الجزاء.

والإمام، نعم الختام والكمال والتمام، زيما له أجيم وحدا على مزحزح العناء وحدا، ودار رسول

فلا يحمل جهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

إلى الجنان الرايقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانية ابقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية إما أدامي حياتي شافيا يقود الباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لك لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تالية دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير.

بشرك الجميل يا خير إيمان لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام.

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليا فالدور منه خاليا أحب ناصرة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيتمي لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذن وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملا بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظهر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصف بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العضبلاء بدع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أهنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخاد الحسبي خير الورى بحر النداد النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله و آله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عند العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساحة

يسرني نفعا بجود سلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا سلي بتسليم على بغيتيا سلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لوصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا أخرى محلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا أخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ثم اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمدي كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جدت لي بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لدي
عليك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وزفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي.

لعيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي والترحمهما لوجهك الكريم والتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي وخد صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس هو معنى للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من له كلي بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صل صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما
سيدنا محمد وسلم ولاله وصحبه وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الاعداء بانفصالي صل صلاه لا تزال قائده الى النبي ذي البروع فائده مع سلام يجلب الهدايا الى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والالي وصحبه يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاه تذهب لغير النحو الاذى فيذهب مع سلام بالمراد ياتي على الذي لجاد بالايات سيدنا محمد والالي وصحبه واعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاه ناميه على الذي اليه قط القافيه سيدنا محمد والآلي وصحبه واعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظم يذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي ولالي وصحب ذوي التقديم وجل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفعاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذة على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلالي يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتحى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم والتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل الإيمان اتبع وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولالي والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا
وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي